0: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فيما يخص احترام الجار لا شرعا ولا كذلك قانونا خصنا نحترموا الجار ونعطيوه واحد الهالة احترامية في وسط المجتمع. حتى إلا مشينا غير التاريخ ديالنا كمغاربة كان الجار كيربي، كذلك حنا كنا كنجيو كذلك من المدرسة إلا ما لقيتيش مولين داركم أنك كتدخل في أي باب أي جا أي دار ديال الجيرة كتدخل لها حتى كيجيو مولين داركم. هاد الشيء حنا شفناه في السنوات الأخيرة تراجعنا عليه بزاف، داك التربية والقيم اللي كنا كنتلقاوها في الدار بأن الجار خصك تعطيه الثقة، الجار خصك تحترمه، الجار كذا ما بقاتش. ولينا دابا راسي يا راسي، كل واحد كيلغي بالغاه، كل واحد عنده فكر خاص به. ماذا بينا نرجعوا للثقافة المغربية الحقة اللي كانت عندنا شحال هذه.
1: هو التعامل مع الجار هو تكوين والتربية اللي من المفروض أننا نتنشأوا عليها، التنشئة الاجتماعية في المدرسة، في الإعلام العمومي، وكذلك في الشارع العام بصفة عامة، وحتى في المناهج اللي كنتلقاو هي المسؤولة على تكوين سلوك الفرد. سلوك الفرد هو نتاج المرحلة اللي كان فيها كيتلقى من عند الآخر. الآخر فيه المؤسسات، فيه الأسرة، وفيه الإعلام. أي حاجة كنعطيها للطفل هي كيعكسها لنا، وهو من بعد مواطن داخل المجتمع. للأسف الشديد كنلقاو أن مجموعة من الممارسات كيشوفها كتمارس أمامه، وبالتالي غادي تكون عنده في اللاوعي ديالو أن ممارسات اللي هي طبيعية. اليوم احنا جميع مسؤولين اننا نصحوا ممارستنا داخل المجتمع انطلاقا من كيفاش كنقراو وكيفاش كنشاهدوا، باش يقدروا اننا يكون عندنا مواطن اللي كيدير سلوكات او كيدير تصرفات اللي هي صحيحه.
2: الجار وصى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاص ضروري بين المسلمين وغير المسلمين ضروري تكون موده والمحبه بيناتهم. الجار شي مرات تكون اقرب لك من الاخ، اقرب لك من الصديق، هو اللي يقدر يعتق لك هضرات لك شي حاجه خايبه، هو اللي يقدر يصيغ لك خبر. وخاص يكون احترام متبادل ما بين الجيران، حتى هي الديانه ديال الاسلام، وهذه هي والمغاربه زعما معروفين بيناتهم انهم خاصهم يتعاملوا مزيان. خاص يكون داك احترام متبادل، خاص تقول انا درت الموسيقى غادي نبرز الجار ديالي، وباش الجار حتى هو يقدرني يقول ما نبرزتوش باش هو ما يبرزنيش، وتبقى المحبه والموده بيناتهم.
3: غيم راديو، اخبار المغرب والعالم. رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة، حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
4: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
3: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
2: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
1: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
8: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
9: حنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفين بيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقات واحد النجاح كبير. حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس. الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه, عام ديال لابراتيك, عام ديال التيرا, عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
8: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
10: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري تكوين في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
11: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفان بيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله, وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
8: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع, ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير, تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو,
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط, قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات, ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية. وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
14: أهم الذي فيه أنا بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة, دونك الابليكاسيون أبين 1.50 ميجا يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة وما كتحتاجش لاكونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها, وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون يعني اي واحد كيانصالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
13: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
15: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد, وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كامل كنفتخروا بها كمغاربه.
16: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه, خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن, على مكونات هذا الوطن, على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال أبناء الجالية المغربية الخارج في كل، خصوصا أنها بعيد بسبعة لغات.
13: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: ريم راديو.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
17: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية فييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم،
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
0: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
9: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
10: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور لا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى الصراحه الله.
8: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
6: غيم راديو، غيم راديو،
2: الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية
4: الدولية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
6: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26 و2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26 و2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي، الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي، الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم.

0: 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس ووادي ملوية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشرق البلاد، ومحليا بكل من الريف والأطلس المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا فوق سواحل المحيط الأطلسي. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومحليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس، مع تطاير الغبار محليا. ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والأطلس وبالأقاليم الجنوبية، وستشهد بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، قليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، محليا هائجا جنوب كاب بارباس.
3: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده، يعني من اللجان المحليه، اللجان الاقليميه، وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
5: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
3: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
3: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
6: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
3: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: غيم راديو. غيم
2: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاين واحد السلوك شائع لكن ما كينتبهوا ليش الوالدين، ألا وهو التقمص والتقليد اللي ولا من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، خصوصا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي. والتقليد هو سلوك خارجي واعي وإرادي كيهدف لمحاكاة أفعال أو حركات أو أقوال فرد آخر لتبني أفكاره، بينما التقمص هو سلوك لا شعوري وعميق وكيتظاهر الفرد من خلاله بأنه شخص آخر بشكل كامل، بما في ذلك التصرفات والمظهر الخارجي وحتى الصوت واللباس وتفاصيل أخرى كثيرة، حتى كتصبح شخصية الآخر جزء من الكيان دياله. والتقليد أو التقمص وجهان لعملة واحدة، لأن بعض الشباب والمراهقين صبحوا كيتأثروا بالمشاهير والفنانين وصناع المحتوى وكيبدأوا يقلدوهم في طريقة العيش ديالهم وفي الكلام وفي بعض السلوكيات من خلال تتبع حياتهم. فالتقليد آلية طبيعية للتعلم والتطور النفسي خاصة في مراحل الطفولة، لكن المبالغة فيه وتحويله النمط عيش كيؤدي لتداعيات سلبية خطيرة على الهوية والاستقلالية. بعض المرات كيكون عادي وإيجابي لأن الأفراد بطبيعتهم كيقلبوا على مواصفات فرد كترقهم وكيتأثروا به، لكن ملي كتوصل لدرجة التقمص الكلي كيفقد الفرد شخصيته الحقيقية. لذلك درجة التقمص صعيبة وهي سلوك كيأثر على ثقة الفرد في نفسه وكيولي ما عارفش شكون هو وكيبدأ يحس بالنقص إذا ما قدرش يكون نسخة طبق الأصل من الفرد اللي تقمص شخصيته. مثلا شاب كيشوف مؤثر مشهور كيلبس بطريقة مغايرة وعامل شعره بطريقة مختلفة وكيتكلم بطريقة مختلفة كيكون معجب به وكيحاول يقلده رغم أنه ما عندوش نفس الإمكانيات. هذا الأمر كيخلق إحساس دائم بعدم الرضا على حياته، لكن لما كيلبس هذه الشخصية يقدر يقوم بسلوكيات سيئة وغير أخلاقية وتكون سلوكياته عنيفة شافها إما في أفلام رعب أو في لعبة الانترنت، فكيتقمصها بشكل فعلي وكينشر فيديوهات ليه على منصات التواصل الاجتماعي باش يبان شجاع ويتشهر حتى هو. هذا التقمص يقدر يؤدي لإصابات ومشاكل قانونية وخسارات اجتماعية كثيرة. فالتقمص سلوك كيأثر أيضا على الهوية الثقافية والاجتماعية ديال الفرد، وكين شباب كيبداو بتقليد ثقافات أجنبية في كل شيء حتى العادات والتقاليد وكيعتبروها مسألة صحية وكتعبر على التقدم والتحضر والانفتاح، بينما هي كتأثر على ملامح هويتهم الأصلية. هذا الأمر كيخلي البعض يبعد على ثقافته وتقاليده وقيم مجتمعه، ومع الوقت كيولي عايش بصورتين، صورة حقيقية لكن مشوشة وصورة مزيفة اللي كيحاول يتباهى بها قدام الآخرين. الآخرين. هذه الازدواجية كتخلق صراع داخلي وعدم استقرار في الأفكار، والتقليد المستمر اللي هو مختلف على التقمص كيف قلنا كيضعف القدرة على الإبداع والتفكير المستقل، والفرد لما كيبقى تابع للآخرين عمره ما غيطور شخصيته أو يكتسب مهارات جديدة، لأن التقليد كيشوش على شخصيته وكتصبح هجينة، بينما المجتمع كيحتاج دائما الأفراد مبدعين ومختلفين ومتقاطعين، لكن كلهم كيتقاسموا القيم ديالو. كذلك التقليد يقدر يخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة والمحيط، فالوالدين بعض المرات كيلاحظوا أن الأبناء تبدلت سلوكياتهم وكلامهم طبعا بسبب تقليد أشخاص معينين، فهذا الأمر طبيعي أنه ما يروقهمش وكيولد صراع داخل البيت. فالمراهق يقدر يقلد شخصية عنيفة أو متمردة، وكيولي يرفض النصائح والقوانين الأسرية، وكيعتبر أن الحرية هي يقوم بأي سلوك شافه عند البعض اللي تاروا إعجابه. بحال هذا المشكل كيأثر على علاقات الأسرة وكيخلق توتر وعدم تفاهم فيها، إلا أنه سلوك سطحي وواعي يقدر يرتبط بموقف معين وما كيفقدش المقلد شخصيته الحقيقية، بل كيحتفظ بذاته، هو فقط استعار مظهر خارجي. رغم كل هذه السلبيات ما يمكنش نقوله أن كل تقليد سيء، كاين تقليد إيجابي اللي كيكون تأثر دياله من أفراد ناجحين ومجتهدين، مثلا من اللي طالب كيقلد أستاذ ناجح أو فرد ناجح في المشاريع دياله، هذا الأمر ممكن يحفزه على الاجتهاد حتى يوصل لدرجة التفوق اللي كيتمناها. والتقليد الإيجابي كيخلي الفرد يطور إمكانياته العلمية والمهنية والشخصية، لأنه كياخد غير الأفضل ما عند الفرد اللي كيقلده، بينما التقليد السلبي هو الصعيب لما كيستعر الشاب شخصية عنيفة أو غير سوية. باش يتفادوا الوالدين تداعيات سلبية ديال التقمص والتقليد السلبي عند الأبناء، خاص ضروري مراقبتهم وتوعيتهم بسلبيات هذا السلوك، وكيفاش يثقوا في راسهم ويقدروا ذواتهم ويفهموا أن كل فرد عنده شخصية خاصة به يحاول يحافظ عليها. فالتقليد السلبي رغم أنه يقدر يكون مؤقت، سلوك عنده تأثير ماشي غير على الفرد ولكن حتى على الأسرة، وكيمتد للمجتمع. وإذا كان معتدل وإيجابي يقدر يساعد الفرد باش يطور راسه ويتعلم أشياء مفيدة من الآخرين. أما التقمص فكيقول علماء النفس أن استمرار تقمص تفاصيل شخصيات معينة بشكل مفرط تقدر تكون علامة على اضطرابات نفسية كتحول لمشاكل اجتماعية وثقافية. لذلك كل فرد يعتز بشخصيته وثقافته ويحمي نفسه من تقمص شخصية ماشي دياله ومن التقليد الأعمى. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
8: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
7: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
9: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
7: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
10: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
7: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
11: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
7: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
3: ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
13: أهم الديفي هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 1.50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لا 4G كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدأ يلعب.
4: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
14: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
15: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبة التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
4: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية، لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
6: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
16: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
3: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
19: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
19: الأخبار على مدار الساعة.
20: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
6: ريم راديو.
19: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو،
19: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
6: ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستويقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء.
6: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: الأخبار المغربية.
6: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا.

0: قبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا
4: هذا اليوم،
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حالة الطقس: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس ووادي ملوية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشرق البلاد، ومحليا بكل من الريف والأطلس المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا فوق سواحل المحيط الأطلسي. إلى جانب ذلك، يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومحليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس، مع تطير الغبار محليا. ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والأطلس وبالأقاليم الجنوبية، وستشهد بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، قليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، محليا هائجا جنوب كاب بارباس.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
2: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقيت واحد النجاح كبير. حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال تيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
1: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
3: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
4: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
1: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
7: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعود عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتبع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو. ريم راديو.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: الشعار ديال هاد المرحلة هذه هو شعار ديال الحكمة والأهمية ديالها اللي من خلال يعني الحكمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تتنبع من القاعدة يعني من اللجان المحلية اللجان الإقليمية وكذلك اللجان الجهوية واللجان استراتيجية على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمة جيدة على مستوى الوطني، وأيضا التقائية تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
4: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، وبالمناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
2: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروس.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة 9 للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
7: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
6: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئة وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنية التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة 9 للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
10: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
11: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى الصراحه الله.
9: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
13: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 27-97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين
12: ريم راديو.
14: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
12: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
17: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
18: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
17: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
12: غيم راديو،
15: الخبر من المصدر.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: ريم راديو،
19: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب. خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون حدوث إعصار كبير واحد على الأقل في منطقة شمال المحيط الأطلسي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من وصول الاحترار المناخي إلى مستوى غير مسبوق بأمريكا اللاتينية. تم مؤخرا في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب، وذلك في إطار الجهود المبذولة للانتقال لنموذج بناء مستدام وناجع طاقيا. هذا المشروع تشرف على تنزيله الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة. المشروع يروم تشجيع الانتقال البيئي لسلسلة إمداد قطاع البناء عبر استبدال المواد الكيميائية الخطرة من خلال اعتماد حلول وخيارات صديقة للبيئة تدعم في نفس الوقت مقاربات الاقتصاد الدائري ونماذج التصميم التي تتجدد في جميع مراحل سلسلة القيمة. المشروع الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يركز على تقوية الأطر التنظيمية والمعايير الخاصة بالأمن الكيميائي لمواد البناء وإدماج مقاربات لتحليل دورة الحياة في السياسات والممارسات الخاصة بالقطاع وتشجيع استخدام المواد قليلة الكربون ببدائل تحافظ على البيئة، كما يهدف إلى تطوير آلية لشهادة بيئية وصحية لتقوية قدرات المؤسسات العمومية والمختبرات والقطاع الخاص، ويقدم للمشاريع النموذجية مع تنظيم حملات للتوعية والتحسيس. في موضوع آخر، توقع خبراء في الأرصاد الجوية تسجيل إعصار 1 إلى 3 كبيرة في شمال المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير المرتقب بين فاتح يونيو و30 نوفمبر المقبلين. وتشير توقعات الخبراء في وزارة البيئة الكندية إلى نشاط أقل من المتوسط مع 8 إلى 14 عاصفة مسمات و3 إلى 6 أعاصير وإعصار إلى 3 أعاصير كبرى في شمال المحيط الأطلسي. هذه التقديرات ترجع أساسا إلى تشكل ظاهرة النينيو وتزايد قوتها في المحيط الهادئ، ويتوقع أيضا أن تظل درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي دافئة نسبيا لأن هذا النمط الجوي في المحيط الهادئ من المرجح أن يحد من تشكل العواصف. وخلال 40 عاما الماضية لاحظ العلماء ارتفاعا في شدة الأعاصير، وخلال السنوات المقبلة يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة قوة العواصف الأكثر عنفا في جميع أنحاء العالم. وفي المتوسط تضرب 3 أو 4 أعاصير استوائية كندا خلال موسم الأعاصير، منها 1 أو 2 يؤثران على الأراضي الكندية و2 أو 3 آخرون يهددون المياه الساحلية. إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، بينما تتزايد موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة في المنطقة. حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد كانت الفترة من 1991 إلى 2025 الأكثر سخونة على الإطلاق منذ العام 1900. درجات الحرارة ترتفع حاليا بمعدل 0.26 مئوية كل عقد في أمريكا الجنوبية و 0.25 مئوية في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وتسجل المكسيك أعلى معدل ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 0.34 مئوية كل عقد. وفي عام 2025 سجلت عدة مناطق في الأمريكيتين درجات حرارة تجاوزت 40 مئوية، وسجلت مدينة مكسيكاليا المكسيكية رقما قياسيا وطنيا بلغ 52.7 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
20: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
22: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا و3 احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العيناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
20: الخبر من المصدر.
23: ريم راديو.
24: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
25: إذاعة الأخبار المغربية.
26: ريم راديو.
27: ريم راديو.
28: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. الكويت، ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
25: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
25: إذاعة الأخبار المغربية.
2: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.

0: صنع لبنيته في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية كل شيء في المستوى صراحة الله.
1: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
4: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ

0: ثمانية 813,905 حاجات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
3: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم، وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بتغائي أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني ماشي سن الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال. الله يبارك وزيد صوب شوية في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر. الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بلفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم، هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فيما يخص احترام الجار لا شرعا ولا كذلك قانونا خصنا نحترموا الجار ونعطيوه واحد الهالة احترامية في وسط المجتمع. حتى إلا مشينا غير التاريخ ديالنا كمغاربة كان الجار كيربي، كذلك حنا كنا كنجيو كذلك من المدرسة إلا ما لقيتيش مولين داركم أنك كتدخل في أي باب أي جا أي دار ديال الجيرة كتدخل لها حتى كيجيو مولين داركم. هاد الشيء حنا شفناه في هاد السنوات الأخيرة تراجعنا عليه بزاف. داك التربية والقيم اللي كنا كنتلقاوها في الدار بأن الجار خصك تعطيه الثقة، الجار خصك تحترمو، الجار كذا، ما بقاتش. ولينا دابا راسي يا راسي، كل واحد كيلغي بلغاه، كل واحد عنده فكر خاص به. ماذا بينا نرجعوا للثقافة المغربية الحقة اللي كانت عندنا شحال هادي.
1: هو التعامل مع الجار هو تكوين وتربية اللي من المفروض أننا نتنشؤ عليها، التنشئة الاجتماعية في المدرسة، في الإعلام العمومي، وكذلك في الشارع العام بصفة عامة، وحتى في المناهج اللي كنتلقاو هي المسؤولة على تكوين سلوك الفرد. سلوك الفرد هو نتاج المرحلة اللي كان فيها كيتلقى من عند الآخر. الآخر فيه المؤسسات، فيه الأسرة، وفيه الإعلام. أي حاجة كنعطيها للطفل هي كيعكسها لنا، وهو من بعد مواطن داخل المجتمع. للأسف الشديد كنلقاو أن مجموعة من الممارسات كيشوفها كتمارس أمامه، وبالتالي غادي تكون عنده في اللاوعي ديالو أن ممارسات اللي هي طبيعية. اليوم احنا جميع مسؤولين اننا نصحوا ممارستنا داخل المجتمع انطلاقا من كيفاش كنقراو وكيفاش كنشاهدوا، باش يقدروا اننا يكون عندنا مواطن اللي كيدير سلوكات او كيدير تصرفات اللي هي صحيحه.
2: الجار وصى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاص ضروري بين المسلمين وغير المسلمين ضروري تكون الموده والمحبه بيناتهم. الجار شي مرات تكون اقرب لك من الاخ، اقرب لك من الصديق، هو اللي يقدر يعتق لك درات لك شي حاجه خايبه، هو اللي يقدر يتسق لك خبر. وخاص يكون احترام متبادل ما بين الجيران، حتى هي الديانه ديال الاسلام، وهذه هي والمغاربه زعما معروفين بيناتهم انهم خاصهم يتعاملوا مزيان. خاص يكون داك احترام متبادل، خاص تقول ان لذه الموسيقى غادي نبرز الجار ديالي، وباش الجار حتى هو يقدرني يقول ما نبرزتوش باش هو ما يبرزنيش، واش بقى واحد المحبه والموده بيناتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
4: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
6: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
8: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى، منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
4: غيم راديو. غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي الأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
11: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
12: الأهم الذي فيه هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 1.50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة وما كتحتاجش لاكونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
11: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
13: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
14: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، في كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
11: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف تقرير أصدره معهد ماكنزي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يسهم بنحو 142 مليار فاصل 15 مليار أورو في الاقتصاد الإسباني بحلول عام 2030، لاسيما في قطاعات التجارة والصناعة والقطاع العام. التقرير كشف أن 59% من ساعات العمل في إسبانيا قابلة للرقمنة من الناحية التقنية باستخدام التكنولوجيات المتاحة. وحسب التقرير يمكن إسناد 44% من هذه المهام إلى برمجيات ذكية تتمتع بقدرات معرفية، في حين ستتولى روبوتات متخصصة في المهام البدنية نسبة 15% المتبقية. ومن شأن هذا التطور أن يساهم في توفير وقت للعمل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الديمغرافية وتحسين الإنتاجية. كما يسلط التقرير الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده سوق الشغل منذ عام 2023، والذي تميز بتضاعف الطلب 4 مرات على الكفاءات التي تتقن التعامل مع الذكاء الاصطناعي، والمقصود بها المهنيون القادرون على استخدام هذه التكنولوجيات والإشراف عليها بشكل يومي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها، استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
2: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
1: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعود عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتبع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من PSV أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من PSV أندهوفن الهولندية.
5: أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
3: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
2: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
4: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
5: هذا المشروع جاب واحد اللبنة اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
2: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
4: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
3: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ريم غاديو.

0: و1000 هجرية، 26 و2000 ميلادية. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية، 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنى.

0: قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
1: هذه الفئة فئة الأئمة المرشدين والمرشدات تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
0: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
2: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
0: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
8: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
6: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محل حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس ووادي ملوية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشرق البلاد ومحليا بكل من الريف والأطلس المتوسط مع تشكل كتل ضبابية فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا فوق سواحل المحيط الأطلسي. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومحليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطاير الغبار محليا. ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والأطلس وبالأقاليم الجنوبية وستشهد بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، قليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي محليا هائجا جنوب كاب بارباس.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كين واحد السلوك شائع لكن ما كينتبهوا ليش الوالدين، ألا وهو التقمص والتقليد اللي ولا من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، خصوصا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي. والتقليد هو سلوك خارجي واعي وإرادي كيهدف لمحاكاة أفعال أو حركات أو أقوال فرد آخر لتبني أفكاره، بينما التقمص هو سلوك لا شعوري وعميق وكيتظاهر الفرد من خلاله بأنه شخص آخر بشكل كامل، بما في ذلك التصرفات والمظهر الخارجي وحتى الصوت واللباس وتفاصيل أخرى كثيرة، حتى كتصبح شخصية الآخر جزء من الكيان دياله. والتقليد أو التقمص وجهان لعملة واحدة، لأن بعض الشباب والمراهقين صبحوا كيتأثروا بالمشاهير والفنانين وصناع المحتوى وكيبدأوا يقلدوهم في طريقة العيش ديالهم وفي الكلام وفي بعض السلوكيات من خلال تتبع حياتهم. فالتقليد آلية طبيعية للتعلم والتطور النفسي خاصة في مراحل الطفولة، لكن المبالغة فيه وتحويله النمط عيش كيؤدي لتداعيات سلبية خطيرة على الهوية والاستقلالية. بعض المرات كيكون عادي وإيجابي لأن الأفراد بطبيعتهم كيقلبوا على مواصفات فرد كترقهم وكيتأثروا به، لكن ملي كتوصل لدرجة التقمص الكلي كيفقد الفرد شخصيته الحقيقية. لذلك درجة التقمص صعيبة وهي سلوك يأثر على ثقة الفرد في نفسه وكيولي ما عارف شكون هو وكيبدأ يحس بالنقص إذا ما قدرش يكون نسخة طبق الأصل من الفرد اللي تقمص شخصيته. مثلا شاب كيشوف مؤثر مشهور كيلبس بطريقة مغايرة وعامل شعره بطريقة مختلفة وكيتكلم بطريقة مختلفة كيكون معجب به وكيحاول يقلده رغم أنه ما عندوش نفس الإمكانيات. هذا الأمر كيخلق إحساس دائم بعدم الرضا على حياته، لكن لما كيلبس هذه الشخصية يقدر يقوم بسلوكيات سيئة وغير أخلاقية وتكون سلوكياته عنيفة شافها إما في أفلام رعب أو في لعبة بالإنترنت، فكيتقمصها بشكل فعلي وكينشر فيديوهات ليه على منصات التواصل الاجتماعي باش يبان شجاع ويتشهر حتى هو. هذا التقمص يقدر يؤدي لإصابات ومشاكل قانونية وخسارات اجتماعية كثيرة. فالتقمص سلوك يأثر أيضا على الهوية الثقافية والاجتماعية ديال الفرد، وكين شباب كيبداو بتقليد ثقافات أجنبية في كل شيء حتى العادات والتقاليد وكيعتبروها مسألة صحية وكتعبر على التقدم والتحضر والانفتاح، بينما هي كتأثر على ملامح هويتهم الأصلية. هذا الأمر كيخلي البعض يبعد على ثقافته وتقاليده وقيم مجتمعه، ومع الوقت كيولي عايش بصورتين، صورة حقيقية لكن مشوشة وصورة مزيفة اللي كيحاول يتباهى بها قدام الآخرين. هذه الازدواجية كتخلق صراع داخلي وعدم استقرار في الأفكار. والتقليد المستمر اللي هو مختلف على التقمص كيف قلنا كيضعف القدرة على الإبداع والتفكير المستقل، والفرد لما كيبقى تابع للآخرين عمره ما غيطور شخصيته أو يكتسب مهارات جديدة، لأن التقليد كيشوش على شخصيته وكتصبح هجينة، بينما المجتمع كيحتاج دائما الأفراد مبدعين ومختلفين ومتقاطعين لكن كلهم كيتقاسموا القيم دياله. كذلك التقليد يقدر يخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة والمحيط، فالوالدين بعض المرات كيلاحظوا أن الأبناء تبدلت سلوكياتهم وكلامهم طبعا بسبب تقليد أشخاص معينين، فهذا الأمر طبيعي أنه ما يروقهمش وكيولد صراع داخل البيت. فالمراهق يقدر يقلد شخصية عنيفة أو متمردة وكيولي يرفض النصائح والقوانين الأسرية وكيعتبر أن الحرية هي يقوم بأي سلوك شافه عند البعض اللي تاروا إعجابه. بحال هذا المشكل كيأثر على علاقات الأسرة وكيخلق توتر وعدم تفاهم فيها، إلا أن سلوك سطحي وواعي يقدر يرتبط بموقف معين وما كيفقدش المقلد شخصيته الحقيقية بل كيحتفظ بذاته، هو فقط استعار مظهر خارجي. رغم كل هذه السلبيات ما يمكنش نقولوا أن كل تقليد سيء، كاين التقليد الإيجابي اللي كيكون تأثر ديالو من أفراد ناجحين ومجتهدين، مثلا من اللي طالب كيقلد أستاذ ناجح أو فرد ناجح في المشاريع دياله، هذا الأمر ممكن يحفزه على الاجتهاد حتى يوصل لدرجة التفوق اللي كيتمناها. والتقليد الإيجابي كيخلي الفرد يطور إمكانياته العلمية والمهنية والشخصية، لأنه كياخد غير الأفضل ما عند الفرد اللي كيقلده، بينما التقليد السلبي هو الصعيب لما كيستعر الشاب شخصية عنيفة أو غير سوية. باش يتفادوا الوالدين تداعيات سلبية ديال التقمص والتقليد السلبي عند الأبناء، خاص ضروري مراقبتهم وتوعيتهم بسلبيات هاد السلوك، وكيفاش يثقوا في راسهم ويقدروا ذواتهم ويفهموا أن كل فرد عنده شخصية خاصة به يحاول يحافظ عليها. فالتقليد السلبي رغم أنه يقدر يكون مؤقت، سلوك عنده تأثير ماشي غير على الفرد ولكن حتى على الأسرة، وكيمتد للمجتمع. وإذا كان معتدل وإيجابي يقدر يساعد الفرد باش يطور راسه ويتعلم أشياء مفيدة من الآخرين. أما التقمص فكيقول علماء النفس أن استمرار تقمص تفاصيل شخصيات معينة بشكل مفرط تقدر تكون علامة على اضطرابات نفسية كتحول لمشاكل اجتماعية وثقافية. لذلك كل فرد يعتز بشخصيته وثقافته ويحمي نفسه من تقمص الشخصية ماشي دياله ومن التقليد الأعمى. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: الخبر من المصدر.
12: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
11: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة
5: ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
13: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
3: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
4: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
5: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
10: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
11: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور على كارت ناسيونال اللي بنيتها في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية، كلشي في المستوى الصراحة الله.
9: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
14: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
16: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
17: الأهم الذي فيه هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 51 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدأ يلعب.
16: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
18: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
19: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبة التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
16: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
15: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
20: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمي متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
15: غيم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
4: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أذانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
15: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة

0: أفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطا المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس ووادي ملوية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشرق البلاد، ومحليا بكل من الريف والأطلس المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا فوق سواحل المحيط الأطلسي. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومحليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس، مع تطاير الغبار محليا. ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والأطلس وبالأقاليم الجنوبية، وستشهد بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، قليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، محليا هائجا جنوب كاب بارباس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
6: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
5: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة

0: تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم، وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بثغاء أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده، وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني ماشي سن الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال. الله يبارك وزيد صوب شوية في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر. الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بلفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستيقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
5: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 800 و93,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاجي الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: فيما يخص احترام الجار لا شرعا ولا كذلك قانونا خصنا نحترموا الجار ونعطيوه واحد الهالة احترامية في وسط المجتمع. حتى الا مشينا غير التاريخ ديالنا كمغاربة كان الجار كيربي، كذلك حنا كنا كنجيو كذلك من المدرسة الى ما لقيتيش مولين داركم انك كتدخل في اي باب اي جا اي اي دار ديال الجيره كتدخل لها حتى كيجيو مولين داركم. هاد الشيء حنا شفناه في هاد السنوات الاخيره تراجعنا عليه بزاف. داك التربيه والقيم اللي كنا كنتلقاوها في الدار بان الجار خصك تعطيه الثقه، الجار خصك تحترمه، الجار كذا ما بقاتش. ولينا دابا راسي يا راسي، كل واحد كيلغي بلغاه، كل واحد عنده فكر خاص به. ماذا بينا نرجعوا للثقافة المغربية الحقة اللي كانت عندنا شحال هذه.
1: هو التعامل مع الجار هو تكوين والتربية اللي من المفروض أننا نتنشأوا عليها، التنشئة الاجتماعية في المدرسة، في الإعلام العمومي، وكذلك في الشارع العام بصفة عامة، وحتى في المناهج اللي كنتلقاو هي المسؤولة على تكوين سلوك الفرد. سلوك الفرد هو نتاج المرحلة اللي كان فيها كيتلقى من عند الآخر. الآخر فيه المؤسسات، فيه الأسرة، وفيه الإعلام. أي حاجة كنعطيها للطفل هي كيعكسها لنا، وهو من بعد مواطن داخل المجتمع. للأسف الشديد كنلقاو أن مجموعة من الممارسات كيشوفها كتمارس أمامه، وبالتالي غادي تكون عنده في اللاوعي ديالو أن ممارسات اللي هي طبيعية. اليوم احنا جميع مسؤولين اننا نصحوا ممارستنا داخل المجتمع انطلاقا من كيفاش كنقراو وكيفاش كنشاهدوا، باش يقدروا اننا يكون عندنا مواطن اللي كيدير سلوكات او كيدير تصرفات اللي هي صحيحه.
2: الجار وصى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاص ضروري بين المسلمين وغير المسلمين ضروري تكون موده والمحبه بيناتهم. الجار شي مرات تكون اقرب لك من الاخ، اقرب لك من الصديق، هو اللي يقدر يعتق لك هضره لك شي حاجه خايبه، هو اللي يقدر يصيغ لك خبر. وخاص يكون احترام متبادل ما بين الجيران، حتى ديال الديانه ديال الاسلام، وهذه والمغاربه زعما معروفين بيناتهم انهم خاصهم يتعاملوا مزيان. خاص يكون داك احترام متبادل، خاص تقول انا درت الموسيقى غادي نبرز الجار ديالي، وباش الجار حتى هو يقدرني يقول ما نبرزتوش باش هو ما يبرزنيش، واش بقى الواحد المحبه والموده بيناتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف تقرير أصدره معهد ماكنزي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يسهم بنحو 142 مليار فاصل 15 مليار أورو في الاقتصاد الإسباني بحلول عام 2030، لاسيما في قطاعات التجارة والصناعة والقطاع العام. التقرير كشف أن 59% من ساعات العمل في إسبانيا قابلة للرقمنة من الناحية التقنية باستخدام التكنولوجيات المتاحة. وحسب التقرير يمكن إسناد 44% من هذه المهام إلى برمجيات ذكية تتمتع بقدرات معرفية، في حين ستتولى روبوتات متخصصة في المهام البدنية نسبة 15% المتبقية. ومن شأن هذا التطور أن يساهم في توفير وقت للعمل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الديمغرافية وتحسين الإنتاجية. كما يسلط التقرير الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده سوق الشغل منذ عام 2023، والذي تميز بتضاعف الطلب 4 مرات على الكفاءات التي تتقن التعامل مع الذكاء الاصطناعي، والمقصود بها المهنيون القادرون على استخدام هذه التكنولوجيات والإشراف عليها بشكل يومي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
4: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين، وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
5: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انه 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
4: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
6: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي انفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
7: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
4: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
10: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، وبالمناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
8: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتافرانت وبوعروس.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
13: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
6: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
5: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
4: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال مؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمي نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
4: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال تيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
3: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
5: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
6: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
3: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. الكويت، ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
1: غيم راديو.
3: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو. الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
7: مدينة الرباط نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
6: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد

0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها، استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
4: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
5: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى الصراحه الله.
3: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
10: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
9: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئة وتثمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جماليات المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس، فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة، مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري، إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة، في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزغان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبا جلالته دام له النصر والتمكين، إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: غريم راديو. غريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
14: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
12: المصداقية والخبر اليقين.
11: غيم راديو.
9: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال مؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
11: غيم راديو.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
1: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
15: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
17: أخبار المغرب والعالم.
19: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغنا وفوانت.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: ريم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم.
14: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
20: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها ودرجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
1: ريم راديو. ريم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم.
21: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain.
0: avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rim Radio.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
23: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. لقيت واحد النجاح كبير حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس. الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه, عام ديال لابراتيك, عام ديال التيرا, عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
5: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
24: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي انفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري, التكوين في الاقسام, و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
25: هذا المشروع جاب واحد لبنه اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله, وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
5: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
26: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
27: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى, وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
26: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
28: هذه الفئة, فئة الأئمة المرشدين والمرشدات, تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
26: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
29: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم
2: وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
26: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
3: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
22: أخبار المغرب والعالم.
26: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعود عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول
22: رضا. الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.
26: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
27: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
26: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
28: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
26: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
2: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
26: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: ريم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ

0: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
1: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
0: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات

0: خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية. أخبار المغرب والعالم.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضا.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
4: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انه 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
3: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
5: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوسكيبينغ سيرفيس كوزين و ريسبسيون. خدينا دي انفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري تكوين في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
6: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفامبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
3: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
7: ريم راديو. ريم راديو. اخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من PSV أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من PSV أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وحيث.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: ما يخص احترام الجار لا شرعا ولا كذلك قانونا، خصنا نحترموا الجار ونعطيوه واحد الهالة احترامية في وسط المجتمع. حتى الى مشينا غير التاريخ ديالنا كمغاربة كان الجار كيربي، كذلك حنا كنا كنجيو كذلك من المدرسة الا ما لقيتيش مولين داركم انك كتدخل في اي باب اي جا اي دار ديال الجيره كتدخل لها حتى كيجيو مولين داركم. هذا الشيء احنا شفناه في هذه السنوات الاخيره تراجعنا عليه بزاف. داك التربيه والقيم اللي كنا كنتلقاوها في الدار بان الجار خصك تعطيه الثقه، الجار خصك تحترمه، والجار كذا ما بقاتش. ولينا دابا راسي راسي، كل واحد كيلغي بالغاه، كل واحد عنده فكر خاص به. ماذا بينا نرجعوا للثقافه المغربيه الحقه اللي كانت عندنا شحال هذه.
11: هو التعامل مع الجار هو تكوين والتربيه اللي من المفروض اننا نتنشؤوا عليها، التنشئه الاجتماعيه في المدرسه، في الاعلام العمومي، وكذلك في الشارع العام بصفه عامه، وحتى في المناهج اللي كنتلقاو هي المسؤوله على تكوين سلوك الفرد. سلوك الفرد هو نتاج المرحلة اللي كان فيها كيتلقى من عند الآخر. الآخر فيه المؤسسات، فيه الأسرة، وفيه الإعلام. أي حاجة كنعطيها للطفل هي كيعكسها لنا، وهو من بعد مواطن داخل المجتمع. للأسف الشديد كنلقاو أن مجموعة من الممارسات كيشوفها كتمارس أمامه، وبالتالي غادي تكون عنده في اللاوعي ديالو أن ممارسات اللي هي طبيعية. اليوم احنا جميع مسؤولين اننا نصحوا ممارستنا داخل المجتمع انطلاقا من كيفاش كنقراو وكيفاش كنشاهدوا، باش يقدروا اننا يكون عندنا مواطن اللي كيدير سلوكات او كيدير تصرفات اللي هي صحيحه.
12: الجار وصى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاص ضروري بين المسلمين وغير المسلمين ضروري تكون موده والمحبه بيناتهم. الجار شي مرات تكون اقرب لك من الاخ، اقرب لك من الصديق، هو اللي يقدر يعتقك الا درات لك شي حاجه خايبه، هو اللي يقدر يصيغ لك خبر. وخاص يكون الاحترام متبادل ما بين الجيران، حيت هذه الديانه ديال الاسلام، وهذه هي المغاربه زعما معروفين بيناتهم انهم خاصهم يتعاملوا مزيان. خاص يكون داك الاحترام متبادل، خاص تقول انا درت الموسيقى غادي نبرز الجار ديالي، وباش الجار هو يقدرني يقول ما نبرزتوش باش هو ما يبرزنيش، واش بقى واحد المحبه والموده بينهم.
8: اذاعه الاخبار المغربيه،
7: غيم راديو،
8: الاخبار على مدار الساعه.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
3: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
4: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
5: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
8: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير. حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال البراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
7: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
9: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري تكوين في, في, في, في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
10: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفامبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
7: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
6: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
4: أهم لدي فيه هو أن بغنا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 51 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيره، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
3: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
5: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
6: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
3: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه، اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
4: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
2: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتفرانت.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمي نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة
7: وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضاك.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: Sous le patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا، لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: صحتك. مساء مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
5: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
13: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
14: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
13: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومات.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
15: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.

0: للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26 و2000 ميلادية، تفضل جلالة

0: ملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات:
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
4: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
2: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
5: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة على الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
6: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلة التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليو أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا، ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة، مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائية كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
7: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت العقابي هو أسلوب تواصلي سلبي وخطة نفسية كيتم فيها الامتناع المتعمد عن الكلام أو التفاعل العاطفي مع فرد معين. هذا السلوك كيتم استخدامه في كل علاقات، سواء بالأزواج أو الأصدقاء أو أفراد العائلة وحتى في بيئة العمل. هو أداة للتحكم والتلاعب بالمشاعر أو الابتزاز العاطفي لإجبار الطرف الآخر على الشعور بالذنب أو الاستسلام لمطالب صامت. هذا السلوك كيبان بسيط في الظاهر دياله، لأن الفرد كيختار ما يتكلمش، لكن كيكون عنده تأثير نفسي وعاطفي على الطرف الآخر. وهو ماشي سكوت عادي باش الواحد يهدى أو يفكر، بل هو تصرف متعمد الهدف منه الضغط على الآخر وجعله سلاح عقابي وتحكمي. كاين الكثير من الافراد اللي كيعتبروا هذا السلوك عادي بلا ما يحسوا بالخطوره ديالو، لان اللي كيقوم به ما كيعطيش فرصه للاخر باش يوضح وجهه نظره او الاسباب اللي خلاته يتخذ موقف اعتبره الطرف الاخر ضده. وهذا الامر كيشحل الاجواء والفرد اللي كيتعرض للصمت العقابي كيبدا يحس بالحيرة والقلق، حيت ما كيعرفش كيفاش يدافع على راسه ولا كيفاش يصلح الموقف، ومع الوقت كيولي كيشك في راسه ويحس بالذنب حتى وإن ما كانش هو المخطئ فعلا. هذا السلوك غالبا كيكون نابع من ضعف التواصل العاطفي. كاينين أفراد ما كيتعلموش يعبروا على الغضب ديالهم بطريقة صحية، لذلك كيلجؤوا للصمت كوسيلة للعقاب، وكاين حتى اللي كيستعملوا هذه الطريقة باش يبينوا القوة والسيطرة ديالهم، حيت كيعرفوا أن التجاهل والصمت كيجرح بشكل مضاعف أكثر من الكلام. فالإنسان بطبيعته كيبغي يشعر بالاهتمام، ومنين كيتحرم منه كيحس بالرفض والإهانة. من ناحية النفسية، الصمت العقابي يقدر يخلي آثار سلبية، والفرد المتضرر منه يقدر يدخل في حالة حزن وتوتر ويحس بعدم الأمان العاطفي. بعض الأفراد كيوليو يخافوا من أي نقاش أو خلاف، حين تعرفين أن النتيجة غتكون التجاهل والصمت العقابي، لأن مع تكرار هذا السلوك العلاقة كتبدأ تضعف تدريجيا، وكيولي فيها البعد العاطفي وانعدام الثقة. الكثير من أفراد المجتمع كيشوفوا أن الصمت علامة ديال الوقار أو طريقة لتفادي المشاكل، ولكن خاص نفرقوا بين الصمت الصحي والصمت العقابي. الصمت الصحي كيكون مؤقت، الهدف منه تهدئة الأعصاب وتنظيم الأفكار قبل من الحوار. أما الصمت العقابي فكيكون فيه نية الإيذاء النفسي أو الضغط على الآخر، والفرق الأساسي بينهم هو النوايا وطريقة التعامل من بعد. مثلا إذا كان شي خلاف بين جوج ديال الأفراد، ومن بعد واحد فيهم قال خليني هاد الساعة حتى نهدى ومن بعد نهضروا، فهذا التصرف كيعبر على النضج. أما إذا قطع التواصل نهائيا وما بقى لا كيرد ولا كيهضر وكيخلي الطرف الآخر كيتعذب نفسيا، فهذا هو الصمت العقابي. هذا النوع من السلوك كيخلي العلاقة تدخل في حلقة مفرغة، لأن الطرف المتضرر كيحاول يراضي ويفهم، والطرف الآخر كيزيد في التجاهل، ومع الوقت كيولي التواصل مبني على الخوف وعدم الثقة. بعض الأفراد كيستعملوا هذا الصمت باش يفرضوا شروطهم ويخليوا الآخر يعتذر ويقدر يكون ماشي هو المذنب، وهنا كيبدأ التلاعب العاطفي اللي يقدر يتحول لعلاقة سامة بين الطرفين. والأخطر هو ملي كياخذ الصمت العقابي وقت طويل. بعد الدراسات النفسية تبتات أن هذا الصمت كيأثر على الدماغ بنفس الطريقة اللي كيأثر بها الألم الجسدي، يعني الإنسان فعلا كيحس بجرح نفسي حقيقي. من جهة أخرى، حتى الفرد اللي كيمارس الصمت العقابي ماشي دائما كيكون شرير، بعض المرات كيكون هو بنفسه عانى من نفس الأسلوب في الطفولة ديالو أو في علاقة معينة، وتعلم أن الصمت هو الطريقة الوحيدة للتعبير على الغضب. لكن هذا الأمر ما كيبررش هذا السلوك، بل كيبين الحاجة للتوعية وتعلم طرق صحية في التواصل واعتماد الحوار الصريح والواضح لتفادي مشاكل أكبر. فأي علاقة ناجحة خاص تكون مبنية على التواصل، وكل فرد محتاج يعبر على مشاعره واللي ضره بالكلام، حتى ولو كان غضبان أو مجروح. ممكن يقول مثلا أنا متضايق من هذا التصرف وباغي شوية الوقت، بدل ما يختفي عاطفيا ويصمت ويخلي الآخر كيتخبط في دوامة القلق. كذلك الطرف اللي كيتعرض للصمت العقابي خاصو يعرف أنه ماشي دائما هو السبب، لأن كاين اللي كيدخل في جلد الذات وكيحاول يرضي الطرف الآخر بأي طريقة خوفا من فقدان العلاقة بينهم. فالاحترام العاطفي ضروري، وأي علاقة فيها تجاهل متكرر ومعاناة نفسية خاصها وقفة حقيقية. فالصمت العقابي اللي كنسميوه بالدارجة النخال عمره ما كان حل، لأن العلاقة الإنسانية دائما كتحتاج لتواصل صحي وتفهم وتعبير عن المشاعر اللي ما كتخليش مكان لسلوكيات سامة، وكتزيد العلاقات نضج واستقرار. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
10: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
11: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
3: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
1: الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. دوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولونية لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
12: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
10: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
11: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
12: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
4: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
13: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
4: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت
6: عودة إليك أسماء الخياري.
2: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
6: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
7: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
6: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو.net.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجرية، موافق 27 من ماي 2026 ميلادية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: غيم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
4: في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بيوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
12: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
10: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
11: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
12: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
4: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات 3 مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
2: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات 3 مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
17: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
2: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة

0: ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية. وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
4: الأهم الذي فيه أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لا 4G كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
3: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
5: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
6: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال أبناء الجالية المغربية الخارج، كل خصوصا أنها بعيد 7 لغات.
3: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
2: غيم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا
0: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج

0: برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم، وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع، ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بتغائي أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده، وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني مشيسنا الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال: الله يبارك وزيد صوب شوية في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت، ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة، ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر. الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات: بولفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي. تراث لا يقاس بعدد السنوات، بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
3: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
4: أول حاجة كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 أيام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفة في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال أكياس بلاستيكية في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافة من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 أيام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقية في أقل من 24 ساعة.
5: هاد لوبيراسيون كتم بالتنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء، باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
3: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
2: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
6: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
2: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
6: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
0: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس الشيخ والتفاصيل.
0: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
2: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئة وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة 9 للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
9: احنا اليوم جد سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
8: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
10: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال، هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين et réception. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري التكوين في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
7: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفامبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
8: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
3: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
4: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
5: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بي أو مجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
3: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
2: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
6: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة، حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
2: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
6: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
0: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة، في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاق الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات، ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300 ألف مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22 ألف شخص يلاحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي
4: تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
5: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
6: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
7: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
5: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
4: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات 3 مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
8: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
4: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
8: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
4: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس شيخ والتفاصيل.
9: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي

0: الحكومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة

0: الأئمة المرشدين والمرشدات تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
1: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
2: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
1: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
5: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيتاش اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
4: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
6: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوريا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
7: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
4: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل، سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
9: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
12: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
13: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
9: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
11: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة. رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
14: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أذنت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
11: وفي الرياضة أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
15: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز نمارس كرة قدم الشارع نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية السعودية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
16: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
10: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
18: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال مؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
3: غيم راديو، غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
19: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
3: كليك،
19: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
14: كشفت دراسة حديثة حول الصحة العقلية في بولونيا إلى أن ثلث السكان فضلوا في عام 2025 التحدث عن صحتهم النفسية مع روبوتات الدردشة، وهي برامج محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي. الدراسة أعدتها منصة كلينيكي استناداً إلى نتائج استطلاع أجري على عينة تمثيلية من البالغين البولونيين، وتشير الدراسة إلى أن 17.8% من الأشخاص المستجوبين لجأوا إلى العلاج النفسي في عام 2026. كما تبرز هذه الدراسة كيف بدأت الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً في تقديم الدعم النفسي للأشخاص، سواء كعنصر مكمل أو بديل للمساعدة المهنية. وبحسب نتائج الدراسة، فقد صرح قرابة ربع مستخدمي روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدامها كبديل للمعالج النفسي، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى عدم توفر إمكانية الوصول إلى أخصائي أو إلى قيود مالية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
3: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
2: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
4: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
5: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه الشراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
2: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. دوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
6: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
7: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
9: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
6: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
8: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
10: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
8: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
10: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
8: وفي الرياضة أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
11: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز نمارس كرة قدم الشارع نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعد بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة الأربع والعشرين التابعة للأمم المتحدة محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
6: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
7: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
9: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
6: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
8: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
10: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة، حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
8: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
10: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
8: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
11: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة ونتفوق في المواجهات الفردية السعودية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة.

0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ

0: الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
4: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
2: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
1: ريم راديو. ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
8: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
9: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
10: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
8: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
7: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
11: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
7: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
11: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
7: وفي الرياضة أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
12: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز نمارس كرة قدم الشارع نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعد بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
13: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: الشخص الناجح هو الشخص اللي تيستطع يدير هاد المسائل، ما خصش العمل ديالو ينسيه في الأسرة ديالو الصغيرة، في العائلة الكبيرة، في الاهتمام براسو، اهتمام مواضيع أخرى، ما عرفتش سفاريات، شوية القراءة، شوية ديال هادي، هادو نتيجيوني مسائل عادية اللي ما تيوصلش يدير هاد الحواج. راه ما غنقولش إنسان فاشل، ولكن نقص شوية، رغم كونك تطلق النار خدام ورغم كونك متعب ضروري تعطي واحد الوقيت لهاد المسائل الشخصية باش تكون إنسان ناجح.
15: أول حاجة ديال الهدف ديالو في حياته، بعد هادي أول حاجة ضروري الهدف. ثاني حاجة يعني ضروري بان خصو يفرق يعني بين الحياة الشخصية ديالو بوحدها والعمل ديالو بوحدها. إلا ما كنتيش منظم راه ما تقدر تدير حتى شي حاجة في حياتك. ضروري النظام في حياتك، أي إنسان ضروري خاص يكون فيه النظام. إلا ما كانش توازن في حياته غتكون حياته كلها مخربقة، أوتوماتيك ما كتخرج من الخدمة نساء شي حاجة أنك كنتي في الخدمة. هادشي أنا كنظريش يعني لو في المدرسة لو في العمل هادشي كنفكر، يعني بنادم كان في الخدمة خرجتي من الخدمة نساء الخدمة، فكر في حياتك دابا يعني في شخصيتك، يعني ماشي انت كتفكر في شخصيتك وفي العمل ديالك وفي كلشي راه بيان سور غتخربق.
16: باش نحققوا ما بين الشخصيه والعمليه، الانسان راه تينظم الحياه ديالو الاسبوعيه. كاين العمليه اللي عندها الاوقات ديالها مرتبطه مع العمل والميدان، وكاين الشخصيه اللي مرتبطه مع الابناء ومع الزوجه ومع اللي هي الفتره ديالك اللي تاخذ فيها انت كنقاها، فيها مثلا المقهى، فيها مثلا الرياضة، فيها مثلا قراءة الجرائد، فيها مثلا زيارة الأحباب، فيها مثلا زيارة الأقارب. يعني باش ننظموا هذه خص الإنسان يكون على وعي ودراية بالمنظومة ديالو اللي تعيشها داخل الأسرة ديالو. النظام هو أساس النجاح، لا مع الزوجة ديالو ولا مع العمل ديالو ولا مع الكماليات اللي تترافق حتى العمل ديالو.
17: الواحد هو اللي ينظم وقته، يدير دي زاكتيفيتي بحال يدخل لاصال دو سبور، ماش مهم يعمر وقته، ما يخليش نهار كامل غير الخدمة. 50-50% ماشي خاص كاع وقتك تخليها غير الخدمة ولا كاع وقتك تخليها غير النشاط. ضروري زعما تقسم وقتك نص نص، حيت الا خليت شويه بزاف عاوتاني يقدر يوقع لك مشاكل.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
18: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
7: على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو، الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
19: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
9: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
10: هاد لوبيراسيون كتم بالتنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
19: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
13: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
11: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
13: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
11: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
13: وفي الرياضة أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
12: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
13: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس الشيخ والتفاصيل.
12: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
20: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس زرهون التابعة لعمالة بكناس أشغال تهيئة وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية تروم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة السكن والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة 9 للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن
0: إذاعة الأخبار المغربية.
22: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
23: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غالة بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
19: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
9: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
10: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
19: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
21: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
3: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
21: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أذنت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
5: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
12: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاقية الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات. ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300 ألف مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22 ألف شخص يلحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: Rim Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
4: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
5: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
6: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
4: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
2: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات 3 مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
7: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
2: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
7: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
8: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت العقابي هو أسلوب تواصلي سلبي وخطة نفسية كيتم فيها الامتناع المتعمد عن الكلام أو التفاعل العاطفي مع فرد معين. هذا السلوك كيتم استخدامه في كل علاقات سواء بالأزواج أو الأصدقاء أو أفراد العائلة وحتى في بيئة العمل. هو أداة للتحكم والتلاعب بالمشاعر أو الابتزاز العاطفي لإجبار الطرف الآخر على الشعور بالذنب أو الاستسلام لمطالب صامت. هذا السلوك كيبان بسيط في الظاهر ديالو لأن الفرد كيختار ما يتكلمش، لكن كيكون عنده تأثير نفسي وعاطفي على الطرف الآخر، وهو ماشي سكوت عادي باش الواحد يهدى أو يفكر، بل هو تصرف متعمد الهدف منه الضغط على الآخر وجعله سلاح عقابي وتحكمي. كاين الكثير من الافراد اللي كيعتبروا هذا السلوك عادي بلا ما يحسوا بالخطوره ديالو، لان اللي كيقوم به ما كيعطيش فرصه للاخر باش يوضح وجهه نظره او الاسباب اللي خلاته يتخذ موقف اعتبره الطرف الاخر ضده، وهذا الامر كيشحل الاجواء، والفرد اللي كيتعرض للصمت العقابي كيبدا يحس بالحيره والقلق حيت ما كيعرفش كيفاش يدافع على راسه ولا كيفاش يصلح الموقف، ومع الوقت كيولي كيشك في راسه ويحس بالذنب حتى وإن ما كانش هو المخطئ فعلا. هذا السلوك غالبا كيكون نابع من ضعف التواصل العاطفي. كاينين أفراد ما كيتعلموش يعبروا على الغضب ديالهم بطريقة صحية، لذلك كيلجؤوا للصمت كوسيلة للعقاب، وكاين حتى اللي كيستعملوا هذه الطريقة باش يبينوا القوة والسيطرة ديالهم حيت كيعرفوا أن التجاهل والصمت كيجرح بشكل مضاعف أكثر من الكلام. فالإنسان بطبيعته كيبغي يشعر بالاهتمام، ومنين كيتحرم منه كيحس بالرفض والإهانة. من ناحية النفسية الصمت العقابي يقدر يخلي آثار سلبية، والفرد المتضرر منه يقدر يدخل في حالة حزن وتوتر ويحس بعدم الأمان العاطفي. بعض الأفراد كيوليو يخافوا من أي نقاش أو خلاف حين تعرفين أن النتيجة غتكون التجاهل والصمت العقابي، لأن مع تكرار هذا السلوك العلاقة كتبدأ تضعف تدريجيا وكيولي فيها البعد العاطفي وانعدام الثقة. الكثير من أفراد المجتمع كيشوفوا أن الصمت علامة ديال الوقار أو طريقة لتفادي المشاكل، ولكن خاص نفرقوا بين الصمت الصحي والصمت العقابي. الصمت الصحي كيكون مؤقت، الهدف منه تهدئة الأعصاب وتنظيم الأفكار قبل من الحوار. أما الصمت العقابي فكيكون فيه نية الإيذاء النفسي أو الضغط على الآخر، والفرق الأساسي بينهم هو النوايا وطريقة التعامل من بعد. مثلا إذا كان شي خلاف بين جوج ديال الأفراد ومن بعد واحد فيهم قال خليني هاد الساعة حتى نهدى ومن بعد نهضره، فهذا التصرف كيعبر على النضج. أما إذا قطع التواصل نهائيا وما بقى لا كيرد ولا كيهضر وكيخلي الطرف الآخر كيتعذب نفسيا، فهذا هو الصمت العقابي. هذا النوع من السلوك يخلي العلاقة تدخل في حلقة مفرغة، لأن الطرف المتضرر كيحاول يراضي ويفهم، والطرف الآخر كيزيد في التجاهل، ومع الوقت كيولي التواصل مبني على الخوف وعدم الثقة. بعض الأفراد كيستعملوا هذا الصمت باش يفرضوا شروطهم ويخليوا الآخر يعتذر ويقدر يكون ماشي هو المذنب، وهنا كيبدأ التلاعب العاطفي اللي يقدر يتحول لعلاقة سامة بين الطرفين. والأخطر هو ملي كياخذ الصمت العقابي وقت طويل. بعد الدراسات النفسية تبتات أن هذا الصمت كيأثر على الدماغ بنفس الطريقة اللي كيأثر بها الألم الجسدي، يعني الإنسان فعلا كيحس بجرح نفسي حقيقي. من جهة أخرى حتى الفرد اللي كيمارس الصمت العقابي ماشي دائما كيكون شرير، بعض المرات كيكون هو بنفسه عانى من نفس الأسلوب في الطفولة دياله أو في علاقة معينة، وتعلم أن الصمت هو الطريقة الوحيدة للتعبير على الغضب. لكن هذا الأمر ما كيبررش هذا السلوك، بل كيبين الحاجة للتوعية وتعلم طرق صحية في التواصل واعتماد الحوار الصريح والواضح لتفادي مشاكل أكبر. فأي علاقة ناجحة خاص تكون مبنية على التواصل، وكل فرد محتاج يعبر على مشاعره واللي ضره بالكلام حتى ولو كان غضبان أو مجروح. ممكن يقول مثلا أنا متضايق من هذا التصرف وباغي شوية الوقت، بدل ما يختفي عاطفيا ويصمت ويخلي الآخر كيتخبط في دوامة القلق. كذلك الطرف اللي كيتعرض للصمت العقابي خاصو يعرف أنه ماشي دائما هو السبب، لأن كاين اللي كيدخل في جلد الذات وكيحاول يرضي الطرف الآخر بأي طريقة خوفا من فقدان العلاقة بينهم. فالاحترام العاطفي ضروري، وأي علاقة فيها تجاهل متكرر ومعاناة نفسية خاصها وقفة حقيقية. فالصمت العقابي اللي كنسميوه بالدارجة النخال عمره ما كان حل، لأن العلاقة الإنسانية دائما كتحتاج لتواصل صحي وتفهم وتعبير عن المشاعر اللي ما كتخليش مكان لسلوكيات سامة، وكتزيد العلاقات نضج واستقرار. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعود لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتبع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
12: غيم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل.
2: سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
4: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
5: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
6: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
4: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 10 مساء. رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
7: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
2: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
7: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
8: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي.
9: خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا
12: غريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
15: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
12: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
13: على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو، الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
4: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
5: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
6: هاد لوبيراسيون كتم بتنسيق تام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
4: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 10 مساء. رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
7: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
4: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
7: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
8: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2004

0: ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نظم

0: حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
1: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقات واحد النجاح كبير. حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
0: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
2: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
3: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
0: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
4: غيم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي موثق بمدينة مارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: مرحبا أستاذ هشام.
5: كيف ما قلت في البداية الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
6: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
5: نعم.
6: والاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق آخر ما غيطرحش إشكال بالنسبة للمصاريف اللي أداهم.
5: نعم، إذا بالنسبة للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل أو ديال المحافظة أو للأتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له، ولا خدينا عقد الهبة كمثال يعني السيد اللي كيقبل الهبة هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولا كان اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص داك الطرف اللي عطى ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
6: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
5: نعم،
6: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
5: نعم، الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصداقة كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
6: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
5: نعم،
6: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية يمكن نفصلوا فيه أكثر.
5: نعم، نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
6: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
5: نعم،
6: مدونة العامة للضرائب المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل نعم. عقد كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد المادة هادي ودرت لنا واحد التفصيل آخر.
5: نعم،
6: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، نفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
5: نعم،
6: وخصنا نحدو شنو هاد الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكفيل والمكفول.
5: نعم،
6: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكفيل ما الى ذلك.
5: نعم،
6: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
5: التسجيل
6: اللي هي 1.5% عوضه النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، اولا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
5: نعم،
6: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
5: نعم،
6: ملي كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. الا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. اذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ واننا خصنا نثبتوا العلاقه ما بين الواهب والموهوب له.
5: نعم،
6: يعني الزوج كيعطي للزوجه او الزوجه كتعطي للزوج.
5: نعم،
6: عوضه 4% او 5% غنادي 1.5%. عندنا اخ كيعطي الاخ ديالو ولا اخت الاخ ديالها ولا اخ الاخ ديالها، عندنا النسبه مئويه 1.5% عوضه 4%. عندنا الاصول والفروع. ملي كنقول الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
5: نعم،
6: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
5: نعم،
6: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج الذي زال ساريا مفعول، راه ماشي حيث مقيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
5: نعم،
6: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
5: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطت للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات الأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه في الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول. يعني ممكن انه كيستافد ايضا من هذه النسبه الكفيل والمكفول، ولا كان يعني اشاره ما يثبت على انه بالفعل كاين هذيك الكفاله قانونيه الى غير ذلك. مزيان الاستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبه لنا واحد الهبه كتعطى في العائله، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها الى غير ذلك، او الخاله كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحاله كيستافدوا ايضا من هذه النسبه ولا لا؟ يعني النسبه ديال المخفضه ديال 1.5% كيستافدوا منها هي الناس.
6: النسبه المخفضه كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي حد محددهم الماده 133 من المدونه العامه للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع. ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن حنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع. ومن كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع،
5: نعم،
6: وقع تدخل المشرع.
5: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
6: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
5: نعم. ونرجعوا لهذه المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
6: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
5: نعم.
6: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
5: نعم.
6: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبة درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضره ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
5: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
6: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
5: نعم.
6: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
5: نعم.
6: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه انه يشوف شي اتجاه اخر.
5: نعم. اذا واضح استاذي الفاضل، هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له، ما عدا اذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على ان هذه المصاريف هذه بالنسبه التسجيل كتشكل النسبة ديال 1.5% ولا كان سيد اللي عطى الهيبة يعني الأطراف ديال الهيبة كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
6: التسجيل
5: نعم كنخوف التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
6: شكرا لكم أستاذي هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
5: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنسكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
9: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
8: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس زرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئتي وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزكان أيت ملول فعالية الدورة 9 للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
11: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
12: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
13: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
11: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب.
11: كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم، تونات وسطات، وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
14: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
11: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
14: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
11: وفي الرياضة أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة، في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاقية الحملة، تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات، ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300,000 مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22,000 شخص يلاحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
10: غيم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
10: غيم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. دوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
11: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
12: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد، كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
13: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
11: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
17: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
11: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
17: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة
14: للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
18: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكبر.

0: لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتبع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي.

0: راتي أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألمانية. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربية، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. دوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
1: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
2: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
4: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
1: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
5: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى
3: الصباح أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة، حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
5: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
3: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
5: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
6: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: الناجح هو الشخص اللي تيستطع يدير هاد المسائل، ما خصش العمل ديالو ينسيه في الأسرة ديالو الصغيرة، في العائلة الكبيرة، في الاهتمام براسو، اهتمام مواضيع أخرى، ما عرفتش سفاريات، شوية القراءة، شوية ديال هادي، هادو نتيجيوني مسائل عادية اللي ما تيوصلش يدير هاد الحواج. راه ما غنقولش إنسان فاشل، ولكن نقص شوية، رغم كونك تطلق النار خدام ورغم كونك متعب ضروري تعطي واحد الوقيت لهاد المسائل الشخصية باش تكون إنسان ناجح.
8: أول حاجة ديال الهدف ديالو في حياته بعد دي أول حاجة ضروري الهدف، ثاني حاجة يعني ضروري بان خصو يفرق يعني بين الحياة الشخصية ديالو بوحدها والعمل ديالو بوحدها. إلا ما كنتيش منظم راه ما تقدر تدير حتى شي حاجة في حياتك. ضروري النظام في حياتك، أي إنسان ضروري خاص يكون فيه النظام. إلا ما كانش توازن في حياته غتكون حياته كلها مخربقة أوتوماتيك، ما كتخرج من الخدمة نساء شي حاجة. أنا كنتي في الخدمة هادشي أنا كنظريش يعني، لو في المدرسة لو في العمل هادشي كنفكر يعني. بنادم كان في الخدمة خرجتي من الخدمة نساء الخدمة، فكر في حياتك دابا يعني في شخصيتك، يعني ماشي انت كتفكر في شخصيتك العمل ديالك وفي كلشي راه بيان سور غتخربق.
9: باش نحققوا ما بين الشخصية والعملية، الإنسان راه تينظم الحياة ديالو الأسبوعية. كاين العملية اللي عندها الأوقات ديالها مرتبطة مع العمل والميدان، وكاين الشخصية اللي مرتبطة مع الأبناء ومع الزوجة ومع اللي هي الفترة ديالك اللي تاخذ فيها أنت كنقاها، فيها مثلا المقهى، فيها مثلا الرياضة، فيها مثلا قراءة الجرائد، فيها مثلا زيارة الأحباب، فيها مثلا زيارة الأقارب. يعني باش ننظموا هذه خص الإنسان يكون على وعي ودراية بالمنظومة ديالو اللي تيعيشها داخل الأسرة ديالو. النظام هو أساس النجاح، لا مع الزوجة ديالو ولا مع العمل ديالو ولا مع الكماليات اللي تترافق حتى العمل ديالو.
10: الواحد هو اللي ينظم وقته، يدير ديزاكتيفيتي بحال يدخل لاصال دو سبور، ماعرفش المهم يعمر وقته، ما يخليش نهار كامل غير الخدمة. 50-50% ماشي خاص كاع وقتك تخليها غير الخدمة ولا كاع وقتك تخليها غير النشاط، ضروري زعما تقسم وقتك نص نص، حيت إلا خليت شوية بزاف عاوتاني يقدر يوقع لك مشاكل.
11: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت دراسة حديثة حول الصحة العقلية في بولونيا إلى أن ثلث السكان فضلوا في عام 2025 التحدث عن صحتهم النفسية مع روبوتات الدردشة، وهي برامج محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي. الدراسة أعدتها منصة كلينيكي استناداً إلى نتائج استطلاع أجري على عينة تمثيلية من البالغين البولونيين، وتشير الدراسة إلى أن 17.8% من الأشخاص المستجوبين لجأوا إلى العلاج النفسي في عام 2026. كما تبرز هذه الدراسة كيف بدأت الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي تلعب دورا في تقديم الدعم النفسي للأشخاص، سواء كعنصر مكمل أو بديل للمساعدة المهنية. وبحسب نتائج الدراسة، فقد صرح قرابة ربع مستخدمي روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدامها كبديل للمعالج النفسي، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى عدم توفر إمكانية الوصول إلى أخصائي أو إلى قيود مالية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. دوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولونية لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
5: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
6: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
7: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
5: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة. رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
8: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
4: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
8: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
2: والسلام.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
11: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
12: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقات واحد النجاح كبير. حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس, الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه, عام ديال البراتيك, عام ديال التيرا, عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
11: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
13: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي انفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري, التكوين في الاقسام, و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
14: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله, وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
11: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
2: ريم راديو
1: الاذاعه الاقرب اليكم. ريم راديو اذاعه الاخبار المغربيه.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة, محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية, مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غالة بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
5: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
6: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
7: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
5: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
15: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
16: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
8: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
16: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
8: وفي الرياضة أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز نمارس كرة قدم الشارع نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية السلبية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
15: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا و3

0: عمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة في حراسة المرمى، وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من PSV أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من PSV أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني، مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد.

0: والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا، من ضمنها المملكة المغربية. ودولياً، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون السقي الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقي الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا، وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا، من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو، شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية، فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه، حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
2: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
3: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
5: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
2: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 10 مساء.
6: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
7: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
4: دوليا، أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
7: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
4: وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
8: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. We'll be right back. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت العقابي هو أسلوب تواصلي سلبي وخطة نفسية كيتم فيها الامتناع المتعمد عن الكلام أو التفاعل العاطفي مع فرد معين. هذا السلوك يتم استخدامه في كل علاقات سواء بالأزواج أو الأصدقاء أو أفراد العائلة وحتى في بيئة العمل. هو أداة للتحكم والتلاعب بالمشاعر أو الابتزاز العاطفي لإجبار الطرف الآخر على الشعور بالذنب أو الاستسلام لمطالب صامت. هذا السلوك كيبان بسيط في الظاهر ديالو لأن الفرد كيختار ما يتكلمش، لكن كيكون عنده تأثير نفسي وعاطفي على الطرف الآخر، وهو ماشي سكوت عادي باش الواحد يهدى أو يفكر، بل هو تصرف متعمد الهدف منه الضغط على الآخر وجعله سلاح عقابي وتحكمي. كاين الكثير من الأفراد اللي كيعتبروا هذا السلوك عادي بلا ما يحسوا بالخطورة ديالو، لأن اللي كيقوم به ما كيعطيش فرصة للآخر باش يوضح وجهة نظره أو الأسباب اللي خلاته يتخذ موقف اعتبروا الطرف الآخر ضده، وهذا الأمر كيشحل الأجواء. والفرد اللي كيتعرض للصمت العقابي كيبدأ يحس بالحيرة والقلق حيت ما كيعرفش كيفاش يدافع على راسه ولا كيفاش يصلح الموقف، ومع الوقت كيولي كيشك في راسه ويحس بالذنب حتى وإن ما كانش هو المخطئ فعلا. هذا السلوك غالبا كيكون نابع من ضعف التواصل العاطفي. كاينين أفراد ما كيتعلموش يعبروا على الغضب ديالهم بطريقة صحية، لذلك كيلجؤوا للصمت كوسيلة للعقاب، وكاين حتى اللي كيستعملوا هذه الطريقة باش يبينوا القوة والسيطرة ديالهم حيت كيعرفوا أن التجاهل والصمت كيجرح بشكل مضاعف أكثر من الكلام. فالإنسان بطبيعته كيبغي يشعر بالاهتمام، ومنين كيتحرم منه كيحس بالرفض والإهانة. من ناحية النفسية الصمت العقابي يقدر يخلي آثار سلبية، والفرد المتضرر منه يقدر يدخل في حالة حزن وتوتر ويحس بعدم الأمان العاطفي. بعض الأفراد كيوليو يخافوا من أي نقاش أو خلاف حيت عارفين أن النتيجة غتكون التجاهل والصمت العقابي، لأن مع تكرار هذا السلوك العلاقة كتبدأ تضعف تدريجيا وكيولي فيها البعد العاطفي وانعدام الثقة. الكثير من أفراد المجتمع كيشوفوا أن الصمت علامة ديال الوقار أو طريقة لتفادي المشاكل، ولكن خاص نفرقوا بين الصمت الصحي والصمت العقابي. الصمت الصحي كيكون مؤقت، الهدف منه تهدئة الأعصاب وتنظيم الأفكار قبل من الحوار. أما الصمت العقابي فكيكون فيه نية الإيذاء النفسي أو الضغط على الآخر، والفرق الأساسي بينهم هو النوايا وطريقة التعامل من بعد. مثلا إذا كان شي خلاف بين جوج ديال الأفراد ومن بعد واحد فيهم قال خليني هاد الساعة حتى نهدى ومن بعد نهضره، فهذا التصرف كيعبر على النضج. أما إذا قطع التواصل نهائيا وما بقى لا كيرد ولا كيهضر وكيخلي الطرف الآخر كيتعذب نفسيا، فهذا هو الصمت العقابي. هذا النوع من السلوك كيخلي العلاقة تدخل في حلقة مفرغة، لأن الطرف المتضرر كيحاول يراضي ويفهم، والطرف الآخر كيزيد في التجاهل، ومع الوقت كيولي التواصل مبني على الخوف وعدم الثقة. بعض الأفراد كيستعملوا هذا الصمت باش يفرضوا شروطهم ويخليوا الآخر يعتذر ويقدر يكون ماشي هو المذنب، وهنا كيبدأ التلاعب العاطفي اللي يقدر يتحول لعلاقة سامة بين الطرفين. والأخطر هو ملي كياخذ الصمت العقابي وقت طويل. بعد الدراسات النفسية تبتات أن هذا الصمت كيأثر على الدماغ بنفس الطريقة اللي كيأثر بها الألم الجسدي، يعني الإنسان فعلا كيحس بجرح نفسي حقيقي. من جهة أخرى حتى الفرد اللي كيمارس الصمت العقابي ماشي دائما كيكون شرير، بعض المرات كيكون هو بنفسه عانى من نفس الأسلوب في الطفولة دياله أو في علاقة معينة،
9: وتعلم أن الصمت هو الطريقة الوحيدة للتعبير على الغضب. لكن هذا الأمر ما كيبررش هذا السلوك، بل كيبين الحاجة للتوعية وتعلم طرق صحية في التواصل واعتماد الحوار الصريح والواضح لتفادي مشاكل أكبر. فأي علاقة ناجحة خاص تكون مبنية على التواصل، وكل فرد محتاج يعبر على مشاعره واللي ضره بالكلام حتى ولو كان غضبان أو مجروح. ممكن يقول مثلا أنا متضايق من هذا التصرف وباغي شوية الوقت، بدل ما يختفي عاطفيا ويصمت ويخلي الآخر كيتخبط في دوامة القلق. كذلك الطرف اللي كيتعرض للصمت العقابي خاصو يعرف أنه ماشي دائما هو السبب، لأن كاين اللي كيدخل في جلد الذات وكيحاول يرضي الطرف الآخر بأي طريقة خوفا من فقدان العلاقة بينهم. فالاحترام العاطفي ضروري، وأي علاقة فيها تجاهل متكرر ومعاناة نفسية خاصها وقفة حقيقية. فالصمت العقابي اللي كنسميه بالدارجة النخال عمره ما كان حل، لأن العلاقات الإنسانية دائما كتحتاج لتواصل صحي وتفهم وتعبير عن المشاعر اللي ما كتخليش مكان لسلوكيات سامة، وكتزيد العلاقات نضج واستقرار. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد آبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. بوارسو الاحتفاء بيوم إفريقيا بمشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. ودوليا، إدانة عربية شديدة للاعتداء الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. سلط محمد آبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، على سياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد آبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخل وادي الذهب غلابة هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا، ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025،
4: وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. بوارسو جرى الاحتفاء بيوم إفريقيا وذلك خلال حفل عرف مشاركة التمثيليات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة ببولونيا من ضمنها المملكة المغربية. وشهد هذا الحفل الذي بادر إلى تنظيمه مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية بوارسو شهد حضور كاتب الدولة البولوني لشؤون الخارجية إلى جانب عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتميز هذا الحدث على الخصوص بعروض فنية جسدت مختلف التعبيرات الثقافية للقارة الإفريقية فضلا عن تقديم أطباق متنوعة تعكس غنى المطبخ الإفريقي لدى الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية. وشارك المغرب في هذه التظاهرة برواق أبرز أصالة المطبخ المغربي وغناه وتنوعه حيث لقي إقبالا واسعا من طرف الحاضرين. بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لنتابع.
2: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
3: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
5: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
2: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء.
6: رمى حجاج بيت الله الحرام أمس الخميس الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. أسماء الخياري في المتابعة.
7: رمى حجاج بيت الله الحرام ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
6: دوليا أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. عودة إليك أسماء الخياري.
7: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
6: وفي الرياضة أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. يونس الشيخ والتفاصيل.
8: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز نمارس كرة قدم الشارع نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعد بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
14: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
15: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
14: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
16: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
14: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
17: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
14: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
13: غيم راديو،
12: الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
8: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2014 2022 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملة وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة بوانت.
13: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم أهم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
20: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على مستوى التضامن مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
21: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
22: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هذا الخصال وهذا القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
23: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
7: في اخبار احوال الطقس ببلادنا موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
7: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
0: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
7: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
3: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
11: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
3: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
7: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: عيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بتغائي أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده، وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني ماشي سن الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال: الله يبارك وزيد صوب شوية في الثمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت، ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة، ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر. الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات: بولفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات، بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلاً سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
0: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيموا بواحد الدور كبير جدا على مستوى التضامن مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
3: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
4: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
5: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
1: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
1: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن، في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
6: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها. تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
7: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
8: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
9: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
7: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
10: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: حصاد الجهاد.
10: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
13: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي تروم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
12: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئة وتثمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة، مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
0: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيموا بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
3: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
4: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
5: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهادشي كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
1: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان
12: وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
1: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
12: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
1: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
7: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
8: بنك
7: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
9: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
7: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق، أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
11: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
2: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
16: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب.
17: اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
18: أهم لي ديفي هو أن بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
17: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
19: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملي كنفتخروا بها كمغاربه.
20: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه من غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
17: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
21: ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
23: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
21: ريم راديو،
23: ريم راديو،
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
24: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
0: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لاغيزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديالة المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على مستوى التضامن مع مجموعة ديال الأسر هنا.
3: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع مع المواطن المغربي.
4: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله راه ارث راه كيتوارث لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
5: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
24: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
10: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
6: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
10: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
6: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
12: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
9: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
6: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم
24: موسم حج هذا العام. في السياق أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر والطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
13: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا

0: أيوب وعدي من ليلى الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي

0: إفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال، إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية، الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ودى الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لاغيزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيلة، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
4: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
4: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية، كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
4: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وسلسلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
7: قال السفير الممثل الدائم للمغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
3: أخبار المغرب والعالم.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
12: اول حاجه كنبداو بعمليات ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
13: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
0: وبحسب دار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديالت المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصياغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهاد المساله هادي، وهادشي كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
4: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملة وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
4: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
4: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك
8: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طواف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق، أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
14: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العيناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
16: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
15: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
17: هذه الفئة فئة الأئمة المرشدين والمرشدات تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
15: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
18: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
15: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال خمس تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميته هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيم بواحد الدور كبير جدا على مستوى التضامن مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هذا الخصال وهذا القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
4: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم.
20: عاصم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
21: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
20: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
21: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
22: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
23: بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
22: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
21: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق، أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم، وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع، ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بثغاء أو صوت الأكبر

0: الضيوف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات، حملات نظافة في البيوت ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر، الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية، رجال يرتدون الجلابيب البيضاء ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل، فاللحم يقتسم ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بلفاف فوق جمر والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.

0: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجة وفي إفريقيا، واللي قايمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم. الحمد لله راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
4: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
4: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية، كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
4: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طواف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة موسم حج هذا العام. في السياق أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت العقابي هو أسلوب تواصلي سلبي وخطة نفسية كيتم فيها الامتناع المتعمد عن الكلام أو التفاعل العاطفي مع فرد معين. هذا السلوك كيتم استخدامه في كل علاقات سواء بالأزواج أو الأصدقاء أو أفراد العائلة وحتى في بيئة العمل. هو أداة للتحكم والتلاعب بالمشاعر أو الابتزاز العاطفي لإجبار الطرف الآخر على الشعور بالذنب أو الاستسلام لمطالب صامت. هذا السلوك كيبان بسيط في الظاهر ديالو لان الفرد كيختار ما يتكلمش، لكن كيكون عنده تأثير نفسي وعاطفي على الطرف الاخر، وهو ماشي سكوت عادي باش الواحد يهدى او يفكر، بل هو تصرف متعمد الهدف منه الضغط على الاخر وجعله سلاح عقابي وتحكمي. كاين الكثير من الافراد اللي كيعتبروا هذا السلوك عادي بلا ما يحسوا بالخطوره ديالو، لان اللي كيقوم به ما كيعطيش فرصه للاخر باش يوضح وجهه نظره او الاسباب اللي خلاته يتخذ موقف اعتبره الطرف الاخر ضده، وهذا الامر كيشحل الاجواء، والفرد اللي كيتعرض للصمت العقابي كيبدا يحس بالحيره والقلق حيت ما كيعرفش كيفاش يدافع على راسه ولا كيفاش يصلح الموقف، ومع الوقت كيولي كيشك في راسه ويحس بالذنب حتى وإن ما كانش هو المخطئ فعلا. هذا السلوك غالبا كيكون نابع من ضعف التواصل العاطفي. كاينين أفراد ما كيتعلموش يعبروا على الغضب ديالهم بطريقة صحية، لذلك كيلجؤوا للصمت كوسيلة للعقاب، وكاين حتى اللي كيستعملوا هذه الطريقة باش يبينوا القوة والسيطرة ديالهم، حيث كيعرفوا أن التجاهل والصمت كيجرح بشكل مضاعف أكثر من الكلام. فالإنسان بطبيعته كيبغي يشعر بالاهتمام، ومنين كيتحرم منه كيحس بالرفض والإهانة. من ناحية النفسية الصمت العقابي يقدر يخلي آثار سلبية، والفرد المتضرر منه يقدر يدخل في حالة حزن وتوتر ويحس بعدم الأمان العاطفي. بعض الأفراد كيوليو يخافوا من أي نقاش أو خلاف حين تعرفين أن النتيجة غتكون التجاهل والصمت العقابي، لأن مع تكرار هذا السلوك العلاقة كتبدأ تضعف تدريجيا وكيولي فيها البعد العاطفي وانعدام الثقة. الكثير من أفراد المجتمع كيشوفوا أن الصمت علامة ديال الوقار أو طريقة لتفادي المشاكل، ولكن خاص نفرقوا بين الصمت الصحي والصمت العقابي. الصمت الصحي كيكون مؤقت، الهدف منه تهدئة الأعصاب وتنظيم الأفكار قبل من الحوار. أما الصمت العقابي فكيكون فيه نية الإيذاء النفسي أو الضغط على الآخر، والفرق الأساسي بينهم هو النوايا وطريقة التعامل من بعد. مثلا إذا كان شي خلاف بين جوج ديال الأفراد ومن بعد واحد فيهم قال خليني هاد الساعة حتى نهدى ومن بعد نهضره، فهذا التصرف كيعبر على النضج. أما إذا قطع التواصل نهائيا وما بقى لا كيرد ولا كيهضر وكيخلي الطرف الآخر كيتعذب نفسيا، فهذا هو الصمت العقابي. هذا النوع من السلوك يخلي العلاقة تدخل في حلقة مفرغة، لأن الطرف المتضرر كيحاول يراضي ويفهم، والطرف الآخر كيزيد في التجاهل، ومع الوقت كيولي التواصل مبني على الخوف وعدم الثقة. بعض الأفراد كيستعملوا هذا الصمت باش يفرضوا شروطهم ويخليوا الآخر يعتذر ويقدر يكون ماشي هو المذنب، وهنا كيبدأ التلاعب العاطفي اللي يقدر يتحول لعلاقة سامة بين الطرفين. والأخطر هو ملي كياخذ الصمت العقابي وقت طويل. بعد الدراسات النفسية تبتات أن هذا الصمت كيأثر على الدماغ بنفس الطريقة اللي كيأثر بها الألم الجسدي، يعني الإنسان فعلا كيحس بجرح نفسي حقيقي. من جهة أخرى حتى الفرد اللي كيمارس الصمت العقابي ماشي دائما كيكون شرير، بعض المرات كيكون هو بنفسه عانى من نفس الأسلوب في الطفولة ديالو أو في علاقة معينة، وتعلم أن الصمت هو الطريقة الوحيدة للتعبير على الغضب. لكن هذا الأمر ما كيبررش هذا السلوك، بل كيبين الحاجة للتوعية وتعلم طرق صحية في التواصل واعتماد الحوار الصريح والواضح لتفادي مشاكل أكبر. فأي علاقة ناجحة خاص تكون مبنية على التواصل، وكل فرد محتاج يعبر على مشاعره واللي ضره بالكلام حتى ولو كان غضبان أو مجروح. ممكن يقول مثلا أنا متضايق من هذا التصرف وباغي شوية الوقت، بدل ما يختفي عاطفيا ويصمت ويخلي الآخر كيتخبط في دوامة القلق. كذلك الطرف اللي كيتعرض للصمت العقابي خاصو يعرف أنه ماشي دائما هو السبب، لأن كاين اللي كيدخل في جلد الذات وكيحاول يرضي الطرف الآخر بأي طريقة خوفا من فقدان العلاقة بينهم. فالاحترام العاطفي ضروري، وأي علاقة فيها تجاهل متكرر ومعاناة نفسية خاصها وقفة حقيقية. فالصمت العقابي اللي كنسميوه بالدارجة النخال عمره ما كان حل، لأن العلاقات الإنسانية دائما كتحتاج لتواصل صحي وتفهم وتعبير عن المشاعر اللي ما كتخليش مكان لسلوكيات سامة، وكتزيد العلاقات نضج واستقرار. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل: سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على مستوى التضامن مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهادشي كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
4: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
4: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن، في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية، من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية، إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة، عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها. تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك
8: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
13: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا
11: قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. وشكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
3: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
11: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
13: غيم راديو.
3: غيم راديو.
13: غيم راديو.
3: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال، إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية، الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميته هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته الفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيم بواحد الدور كبير جدا على مستوى التضامن مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
6: اللي خصنا نتمسكوا بهاد المساله هذه، وهادشي كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
4: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار الرعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
4: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
7: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
4: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
8: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
9: بنك
8: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
8: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق، أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيد

0: الروما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم، وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية، الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: وسياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا،

0: وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا الأستاذ هشام.
0: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
1: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
0: نعم.
1: وما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
0: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولا كان اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
1: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
0: نعم.
1: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
0: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذن بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل. شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
1: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
0: نعم.
1: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
0: نعم. نبدأ بالموضوع واللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
1: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأننا كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
0: نعم.
1: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل. نعم. عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كنتحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت لنا واحد التفصيل آخر.
0: نعم.
1: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، نفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
0: نعم.
1: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
0: نعم.
1: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافي ما الى ذلك.
0: نعم.
1: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
0: التسجيل هي
1: اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعة في أرض فلاحية ما مبنياش، أو لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
0: نعم.
1: العقار اللي هو مبني النسبة محددة 4%، هذه النسبة العادية.
0: نعم.
1: ومني كنقول النسبة العادية تطبق حتى بالنسبة للبيوعات، وحتى بالنسبة للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إلا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو لا أرض فلاحية 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ وأننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
0: نعم.
1: يعني الزوج كيعطي للزوجة، أو الزوجة كتعطي للزوج.
0: نعم.
1: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو، ولا أخت الأخت ديالها، ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب، الجد، وإن عالى.
0: نعم.
1: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
0: نعم.
1: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حيت مقيد في المحافظه بانه متزوج، ولكن في واقع الامر انه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، انا كندخلوا في مجال التحايل.
0: نعم.
1: على القانون. علاقه ديال الاخوه كتثبت بالحاله المدنيه وعقود ازدياد مثلا، العلاقه ديال الاصول الفروع كذلك بنفس الشيء. اذا هذه مساله كتعطينا بالنسبه للتسجيل نسبه 1.5% عوض النسبه العاديه.
0: نعم واضح الاستاذ توفيق. اذا بالنسبه النسبه المخفضه اللي كيستافد منها يعني الموهوب له ملي كيبغي يدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطه ان يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، اما يكون يعني انه الهبه وقعت ما بين الازواج، الزوج عطى للزوجه او الزوجه عطات للزوج، اما ما بين الاخوه يعني الاخ عطى الاخ ديالو ولا الاخت عطات الاخت ديالها او الاخ ديالها الى غير ذلك، اما ما بين الاباء والابناء او ما بين الابناء والاباء. ودائما كنتكلموا على الاباء والابناء، وان على وان نزل، يعني ممكن انه فات الخانه كيدخل الجد وكيدخل ايضا الحفيد. وتكلمتي ايضا على مساله الكفيل والمكفول، يعني ممكن انه كيستافد ايضا من هذه النسبه الكفيل والمكفول، ولا كان يعني اشاره ما يثبت على انه بالفعل كاينه ديك الكفاله قانونيه الى غير ذلك. مزيان الاستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبه لنا واحد الهبه كتعطى في العائله، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عمه كتعطي الولد خوها الى غير ذلك، او الخاله كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحاله كيستافدوا ايضا من هذه النسبه ولا لا؟ يعني النسبه ديال المخفضه ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس.
1: النسبه المخفضه كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محددهم الماده 133.
0: نعم.
1: من المدونه العامه للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع.
0: نعم.
1: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال ذاك المجتمع.
0: نعم.
1: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبه عوض البيع،
0: نعم،
1: وقع تدخل المشرع.
0: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الاستاذ توفيق لانه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمساله، دائما كنتكلموا في اطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له اللي غادي يخلصها في اطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبه ديالو، نتكلموا الان على المحافظه، النسبه ديال المحافظه.
1: المحافظه النسبه لا تتغير بالنسبه للتفويتات، هي 1.5%.
0: نعم.
1: من القيمه ديال اللي كاينه في العقد.
0: نعم. ونرجعوا لهذ المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
1: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
0: نعم.
1: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
0: نعم.
1: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
0: نعم واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
1: لحد الان مازال ما خرجش المرسوم ديال الاتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لأنه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الإعلام، خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
0: نعم، إذا واضح أستاذي الفاضل. هنذكروا لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميوا لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخته أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
1: التسجيل،
0: نعم كنخوف التسجيل، يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
1: شكرا لكم استاذي هشام، وتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
0: اكيد استاذي الفاضل، الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنسكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
3: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
2: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجامعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئتي وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة السكن والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة 9 للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزغان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها.
2: على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي
5: هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
6: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
7: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
8: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم. الحمد لله راه ارث راه كيتوارث، ولان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هذا الخصال وهذا القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
9: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
5: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
10: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 10 مساء.
5: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
10: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس لتقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
5: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
11: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
12: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
13: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
11: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. في السياق أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الجمعة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هجرية، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاقية الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا، سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات. ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300 ألف مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22 ألف شخص يلحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال، إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية، الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
4: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
6: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
7: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، ولان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
8: اللي خصنا نتمسكوا بهاد المساله هادي، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
5: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
9: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملة وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 10 مساء.
5: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
9: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
5: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
10: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
11: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
12: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
10: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طواف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا، دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال: سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
13: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس

0: حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
4: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
5: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى الصراحه الله.
3: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلاً سياسياً سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الدولي.

0: تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ودى الذهب غلب هي أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته الفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديالت المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجة وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
3: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين به. راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
4: اللي خصنا نتمسكوا بهاد المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
0: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحامنا والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعمالات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء.
0: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
5: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية، كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
0: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
6: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
7: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
8: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
6: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طواف الوداع إذنا باختتام مناسكهم وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسمح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: الشخص الناجح هو الشخص اللي تيستطع يدير هاد المسائل، ما خش العمل ديالو ينسي في الأسرة ديالو الصغيرة، في العائلة الكبيرة، في الاهتمام براسو، اهتمام مواضيع أخرى، ما عرفتش سفاريات، شوية القراءة، شوية ديال هادي، هادو نتيجيوني مسائل عادية اللي ما تيوصلش يدير هاد الحواج. راه ما غنقولش إنسان فاشل ولكن نقص شوية، رغم كونك تطلق النار خدام ورغم كونك متعب ضروري تعطي واحد الوقيت لهاد المسائل الشخصية باش تكون إنسان ناجح.
11: أول حاجة ديال الهدف ديالو في حياته بعد هادي أول حاجة ضروري الهدف. ثاني حاجة يعني ضروري بان خصو يفرق يعني بين الحياة الشخصية ديالو بوحدها والعمل ديالو بوحدو. إلا ما كنتيش منظم راه ما تقدر دير حتى شي حاجة في حياتك. ضروري النظام في حياة أي إنسان، ضروري خاص يكون فيه النظام. إلا ما كانش توازن في حياته غتكون حياته كلها مخربقة أوتوماتيكو، ما كتخرج من الخدمة نساها شي حاجة. أنا كنتي في الخدمة هادشي أنا كنظريش يعني لو في المدرسة لو في العمل هادشي كنفكر. يعني بنادم كان في الخدمة خرجتي من الخدمة نسا الخدمة، فكر في حياتك دابا يعني في شخصيتك. يعني ماشي انت كتفكر في شخصيتك وفي العمل ديالك وفي كلشي، راه بيسو غتخربق.
12: باش نحققوا ما بين الشخصيه والعمليه، الانسان راه تينظم الحياه ديالو الاسبوعيه. كاين العمليه اللي عندها الاوقات ديالها مرتبطه مع العمل والميدان، وكاين الشخصيه اللي مرتبطه مع الابناء ومع الزوجه ومع اللي هي الفتره ديالك اللي تاخذ فيها انت كنقاها، فيها مثلا المقهى، فيها مثلا الرياضه، فيها مثلا قراءه الجرائد، فيها مثلا زياره الاحباب، فيها مثلا زياره الاقارب. يعني باش ننظموا هذه خص الانسان يكون على وعي ودرايه بالمنظومه ديالو اللي تيعيشها داخل الاسره ديالو. النظام هو اساس النجاح، لا مع الزوجه ديالو ولا مع العمل ديالو ولا مع الكماليات اللي تترافق حتى العمل ديالو.
13: الواحد هو اللي ينظم وقته، يدير دي زاكتيفيتي بحال يدخل لاصال دو سبور، ماش مهم يعمر وقته، ما يخليش نهار كامل غير الخدمة. 50-50% ماشي خاص كاع وقتك تخليها غير الخدمة ولا كاع وقتك تخليها غير النشاط. ضروري زعما تقسم وقتك نص نص، حيت الا خليت شوية بزاف عاوتاني يقدر يوقع لك مشاكل.
9: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت دراسة حديثة حول الصحة العقلية في بولونيا إلى أن ثلث السكان فضلوا في عام 2025 التحدث عن صحتهم النفسية مع روبوتات الدردشة، وهي برامج محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي. الدراسة أعدتها منصة كلينيكي استنادا إلى نتائج استطلاع أجري على عينة تمثيلية من البالغين البولونيين، وتشير الدراسة إلى أن 17.8% من الأشخاص المستجوبين لجأوا إلى العلاج النفسي في عام 2026. كما تبرز هذه الدراسة كيف بدأت الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي تلعب دورا في تقديم الدعم النفسي للأشخاص، سواء كعنصر مكمل أو بديل للمساعدة المهنية. وبحسب نتائج الدراسة، فقد صرح قرابة ربع مستخدمي روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدامها كبديل للمعالج النفسي، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى عدم توفر إمكانية الوصول إلى أخصائي أو إلى قيود مالية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميته هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
5: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على مستوى التضامن مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
6: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع مع مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
5: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هذا الخصال وهذا القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
7: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
4: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بعادي.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملم بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
4: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
8: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
4: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
9: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
9: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا، دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال: سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
11: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم يدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال خمس تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
5: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنا.
6: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
14: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
7: اللي خصنا نتمسكوا بهاد المساله هادي، وهادشي كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
4: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء.
4: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
8: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
4: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
9: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
15: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
10: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
9: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طواف الوداع إذنا باختتام مناسكهم وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على الشبكة الاجتماعية ثروت سوشال سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسمح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بثغاء أو صوت الأكباش ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني مشيسنا الحليب. وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال. الله يبارك وزيد صوب شوية في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع. يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة. يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات، حملات نظافة في البيوت ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر، الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة،

0: سابقنا الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطاً بالأضحية فقط، بل أيضاً بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائماً قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلاً، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بلفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت، حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات، بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال، إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية، الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلاً سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل، أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا

0: تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025، وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الدخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته الفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديالت المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجة وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
3: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
4: اللي خصنا نتمسكوا بهاد المساله هذه، وهادشي كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت هكا في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
0: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة وأس الزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
0: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
5: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
0: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
6: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
7: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
8: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
6: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طواف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال: سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا، وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسمح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف: ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
9: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت العقابي هو أسلوب تواصلي سلبي وخطة نفسية كيتم فيها الامتناع المتعمد عن الكلام أو التفاعل العاطفي مع فرد معين. هذا السلوك كيتم استخدامه في كل علاقات، سواء بالأزواج أو الأصدقاء أو أفراد العائلة وحتى في بيئة العمل. هو أداة للتحكم والتلاعب بالمشاعر أو الابتزاز العاطفي لإجبار الطرف الآخر على الشعور بالذنب أو الاستسلام لمطالب صامت. هذا السلوك كيبان بسيط في الظاهر دياله، لأن الفرد كيختار ما يتكلمش، لكن كيكون عنده تأثير نفسي وعاطفي على الطرف الآخر، وهو ماشي سكوت عادي باش الواحد يهدى أو يفكر، بل هو تصرف متعمد الهدف منه الضغط على الآخر وجعله سلاح عقابي وتحكمي. كاين الكثير من الافراد اللي كيعتبروا هذا السلوك عادي بلا ما يحسوا بالخطوره ديالو، لان اللي كيقوم به ما كيعطيش فرصه للاخر باش يوضح وجهه نظره او الاسباب اللي خلاته يتخذ موقف اعتبره الطرف الاخر ضده. وهذا الامر كيشحل الاجواء، والفرد اللي كيتعرض للصمت العقابي كيبدا يحس بالحيره والقلق، حيت ما كيعرفش كيفاش يدافع على راسه ولا كيفاش يصلح الموقف. ومع الوقت كيولي كيشك في راسه ويحس بالذنب حتى وإن ما كانش هو المخطئ فعلا. هذا السلوك غالبا كيكون نابع من ضعف التواصل العاطفي. كاينين أفراد ما كيتعلموش يعبروا على الغضب ديالهم بطريقة صحية، لذلك كيلجؤوا للصمت كوسيلة للعقاب، وكاين حتى اللي كيستعملوا هذه الطريقة باش يبينوا القوة والسيطرة ديالهم، حيت كيعرفوا أن التجاهل والصمت كيجرح بشكل مضاعف أكثر من الكلام. فالإنسان بطبيعته كيبغي يشعر بالاهتمام، ومنين كيتحرم منه كيحس بالرفض والإهانة. من ناحية النفسية، الصمت العقابي يقدر يخلي آثار سلبية، والفرد المتضرر منه يقدر يدخل في حالة حزن وتوتر ويحس بعدم الأمان العاطفي. بعض الأفراد كيوليو يخافوا من أي نقاش أو خلاف، حين تعرفين أن النتيجة غتكون التجاهل والصمت العقابي، لأن مع تكرار هذا السلوك العلاقة كتبدأ تضعف تدريجيا وكيولي فيها البعد العاطفي وانعدام الثقة. الكثير من أفراد المجتمع كيشوفوا أن الصمت علامة ديال الوقار أو طريقة لتفادي المشاكل، ولكن خاص نفرقوا بين الصمت الصحي والصمت العقابي. الصمت الصحي كيكون مؤقت، الهدف منه تهدئة الأعصاب وتنظيم الأفكار قبل من الحوار. أما الصمت العقابي فكيكون فيه نية الإيذاء النفسي أو الضغط على الآخر، والفرق الأساسي بينهم هو النوايا وطريقة التعامل من بعد. مثلا إذا كان شي خلاف بين جوج ديال الأفراد ومن بعد واحد فيهم قال خليني هاد الساعة حتى نهدى ومن بعد نهضروا، فهذا التصرف كيعبر على النضج. أما إذا قطع التواصل نهائيا وما بقى لا كيرد ولا كيهضر وكيخلي الطرف الآخر كيتعذب نفسيا، فهذا هو الصمت العقابي. هذا النوع من السلوك كيخلي العلاقة تدخل في حلقة مفرغة، لأن الطرف المتضرر كيحاول يراضي ويفهم والطرف الآخر كيزيد في التجاهل، ومع الوقت كيولي التواصل مبني على الخوف وعدم الثقة. بعض الأفراد كيستعملوا هذا الصمت باش يفرضوا شروطهم ويخليوا الآخر يعتذر ويقدر يكون ماشي هو المذنب، وهنا كيبدأ التلاعب العاطفي اللي يقدر يتحول لعلاقة سامة بين الطرفين. والأخطر هو ملي كياخذ الصمت العقابي وقت طويل. بعد الدراسات النفسية تبتات أن هذا الصمت كيأثر على الدماغ بنفس الطريقة اللي كيأثر بها الألم الجسدي، يعني الإنسان فعلا كيحس بجرح نفسي حقيقي. من جهة أخرى حتى الفرد اللي كيمارس الصمت العقابي ماشي دائما كيكون شرير، بعض المرات كيكون هو بنفسه عانى من نفس الأسلوب في الطفولة دياله أو في علاقة معينة، وتعلم أن الصمت هو الطريقة الوحيدة للتعبير على الغضب. لكن هذا الأمر ما كيبررش هذا السلوك، بل كيبين الحاجة للتوعية وتعلم طرق صحية في التواصل واعتماد الحوار الصريح والواضح لتفادي مشاكل أكبر. فأي علاقة ناجحة خاص تكون مبنية على التواصل، وكل فرد محتاج يعبر على مشاعره واللي ضره بالكلام حتى ولو كان غضبان أو مجروح. ممكن يقول مثلا أنا متضايق من هذا التصرف وباغي شوية الوقت، بدل ما يختفي عاطفيا ويصمت ويخلي الآخر كيتخبط في دوامة القلق. كذلك الطرف اللي كيتعرض للصمت العقابي خاصو يعرف أنه ماشي دائما هو السبب، لأن كاين اللي كيدخل في جلد الذات وكيحاول يرضي الطرف الآخر بأي طريقة خوفا من فقدان العلاقة بينهم. فالاحترام العاطفي ضروري، وأي علاقة فيها تجاهل متكرر ومعاناة نفسية خاصها وقفة حقيقية. فالصمت العقابي اللي كنسميوه بالدارجة النخال عمره ما كان حل، لأن العلاقة الإنسانية دائما كتحتاج لتواصل صحي وتفهم وتعبير عن المشاعر اللي ما كتخليش مكان لسلوكيات سامة، وكتزيد العلاقات نضج واستقرار. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلاً سياسياً سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهمية هذا خلال المجتمع خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع مع المواطن المغربي.
3: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم. الحمد لله راه ارث راه كيتوارث، ولان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هذا الخصال وهذا القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
4: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوه في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
0: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 10 مساء.
0: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
5: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة، حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
0: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
6: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
7: بنك
6: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه، فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه، فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
8: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
6: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا، دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال: سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف: ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
9: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة غيم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال
0: خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته الفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجة وفي إفريقيا واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
3: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم. الحمد لله راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
4: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهذا الشيء كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
0: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
0: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
5: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
0: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
6: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
7: بنك
6: اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
8: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
6: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسمح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
9: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
14: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
15: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
12: وبحسب الدار البيضاء للبيئة فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
9: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نواس فندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتبع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية

0: الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفين بيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوف انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
1: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
2: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوريا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
3: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد الاتفاقيه الشراكه مع موفان بيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
1: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
4: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الاخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون السقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24، ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة، أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية.

0: أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بلغتان من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميته هذا خلال المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل، والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته بالفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيم بواحد الدور كبير جدا على مستوى التضامن مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
1: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
3: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهادشي كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
0: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بعادي.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاق وبوجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولاي عقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 ملمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزيلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
0: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
4: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
0: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع التمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
5: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
6: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
5: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا، في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم، وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا، دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال: سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسماح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت، مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
11: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
12: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى صراحه الله.
10: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
13: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
5: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
7: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
10: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
11: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
12: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية، كل شيء في المستوى الصراحة الله.
10: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل. سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
1: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته الفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديال المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجية وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنايا.
2: في قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
14: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
3: اللي خصنا نتمسكوا بهذه المساله هذه، وهادشي كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
0: وفي أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بوعادي.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب، كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحامنا والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعمالات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
0: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بوعادي.
4: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
0: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
5: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
15: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
6: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
5: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طواف الوداع إذنا باختتام مناسكهم وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسمح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
7: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
4: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة وكدا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية إصلاح مؤسساتي والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
7: غيم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. صحتك. مساء.
16: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
19: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
18: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
20: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
18: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. على هامش المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة محمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797. في إقليم بني ملال إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في شجار وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب. وفي السعودية الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم ونائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. إلى التفاصيل، سلط محمد أبا المنتخب عن جهة العيون الساقية الحمراء الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلاً سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السيد أبا الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون السقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة 24 ذكر بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. في سياق متصل أكدت المنتخبة عن جهة الداخلة ود الذهب غلا بهية أن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أرسى منعطفا تاريخيا حقيقيا ممهدا السبيل أمام عهد جديد لما بعد 31 أكتوبر 2025 وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت في مداخلة بصفتها مواطنة منحدرة من مدينة الداخلة ونائبة تم انتخابها بشكل ديمقراطي في الجهة أن هذا القرار يكرس دينامية دولية جديدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي تتجلى من خلال 5 تطورات رئيسية. أفادت السلطات المحلية بعملة إقليم بني ملال أن شجارا وقع بالشارع العام بين مجموعتين من الشباب بجماعة ولاد مبارك التابعة لدائرة بني ملال حوالي الساعة 3 من صباح يوم الجمعة أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. المصدر ذاته أوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استدعت حالتان بالغة من بينهم التوجيه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء للخضوع للتدخلات الطبية المتخصصة اللازمة. وأضافت السلطات المحلية أن هذا الشجار الذي اندلع بسبب خلافات شخصية بين الطرفين قد شهد استعمال وسائل مختلفة من بينها العصي والحجارة، فيما تم تسجيل استعمال أحد المتورطين لأداة رشق حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي وهو ما تسبب في إصابات استدعت تدخلات طبية عاجلة. وقد بشرت مصالح الدرك الملكية الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مختصة، حيث تمكنت من توقيف مجموعة أولى من المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية بقية المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. في المغرب لا يعرف عيد الأضحى فقط بطقوسه الدينية العريقة، بل أيضا بما يوقده في النفوس من قيم إنسانية نبيلة في مقدمتها روح التضامن والتآزر. ففي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني التكافل بين الأسر والجيران، وتتعالى مظاهر المحبة والعطاء في مختلف المدن والقرى، ليبقى العيد موعدا سنويا يعكس عمق الروابط الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا السياق نستمع في هذا الميكرو تروتوار إلى آراء عدد من المغاربة حول قيمة التضامن وأهميتها داخل المجتمع، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
9: التضامن من القيم الإنسانية اللي معروفة منذ وقت طويل والذي يتم اللجوء إليها كثيرا من طرف المجتمعات، لأنه كيشكل بواحد الشكل من الأشكال أحد أشكال التعاضد ديال المجتمع. ولحد الآن التضامن أنا كنقول هو أحد ما يمكن تسميته الفرنسية عوامل لا ريزيليونس في المغرب. المغاربة معروفين بالتضامن ديالهم، ويكفي غير الإشارة للدياسبورا ديالت المغرب اللي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الخارجة وفي إفريقيا، واللي قيمة بواحد الدور كبير جدا على المستوى التضامني مع مجموعة ديال الأسر هنا. في
2: قيمة التضامن جزء من المجتمع المغربي، على اعتبار أنه المواطن المغربي تيدعم خوه المواطن في مجموعة ديال الأنشطة الإنسانية ولا عند الحاجة. الصيغ ديال التضامن كاين تضامن مباشر من الشخص من المواطن للمواطن، وكاين تضامن من المؤسسات مع المواطن، وتضامن جمعيات المجتمع المدني مع المواطن المغربي.
20: الشعب المغربي معروف بالقيم ديالو النبيله، وهذا الشيء جاي راه تاريخي تبارك الله الحمد لله، ومعروفين بالتضامن بزاف. اللي عنده لا القليل لا حتى الانسان الفقير تيساهم الحمد لله، راه ارث راه كيتوارث، لان جدودنا الحمد لله راه كانوا معروفين راه الدوله اللي عندها واحد التاريخ قديم، راه ما يمكنش هاد الخصال وهاد القيم راه جات ابا عن جد الحمد لله.
3: اللي خصنا نتمسكوا بهاد المساله هذه وهادشي كنشوفوا في مجموعه ديال الاحداث اللي وقعت في المغرب. المغاربه كانوا واقفين وكانوا صامدين وكانوا متمسكين بعضياتهم.
18: في أخبار أحوال الطقس ببلادنا، موجة الحر متواصلة وأمطار رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد مرتقبة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. التفاصيل مع زينب بعادي.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا والسمارة والسزاق وبجدور وأوشرد ووادي الذهب. كما يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الاثنين المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم تونات وسطات وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات وفاس وسيدي سليمان وخريبقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح ومكناس ومولى يعقوب ووزان. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 15 إلى 25 مليمتر بعملات وأقاليم بني ملال وميدلت وورززات وتنغير وأزلال وخنيفرة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
18: في شأن آخر، شاركت سفارة المغرب بسويسرا في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظم هذا الأسبوع ببيرن في مناسبة شكلت فرصة للاحتفاء بتنوع ووحدة القارة الإفريقية وإبراز غنى التراث الثقافي المغربي. عودة إليك زينب بعادي.
4: شكل هذا الحدث الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة السويسرية الفخمة بالتعاون مع السفارات الإفريقية المعتمدة لدى الكونفدرالية السويسرية مناسبة للاحتفاء بالهوية الإفريقية للمملكة وتعزيز قيم الوحدة القارية. وشهدت هذه التظاهرة حضور ممثلين عن السلطات الفيدرالية السويسرية من بينهم السفير فيليب شتالدر رئيس قسم إفريقيا جنوب الصحراء والفرنكوفونية بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية إلى جانب عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين ببرن، ومن ضمنهم سفير المغرب الحسن أزولاي. وأتاحت هذه الاحتفالية الفرصة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة البلدان الإفريقية. كما شكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بغنى الثقافة المغربية من خلال رواقين أقامتهما سفارة المملكة عرضت فيهما منتجات من الصناعة التقليدية تجسد فن العيش المشترك. وقد خطف فن الطبخ المغربي الأضواء خلال هذه المناسبة حيث استأثر باهتمام الزوار الذين أتيحت لهم فرصة تذوق أطباق عريقة من الطهي المغربي الأصيل والوقوف على طقوس تقديم الشاي المتميزة والتي لا محيد عنها.
18: تم مؤخرا بمدريد تسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب، وذلك خلال لقاء نظم حول موضوع تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم. تفاصيل أكثر معك أميمة بوشانين.
5: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلة التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
13: بنك اوف افريكا تتيح تنوع الفرص امام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعه والطاقه المتجدده والسياحه والفلاحه ذات القيمه المضافه العاليه والبنيه التحتيه فضلا عن التكنولوجيات الحديثه والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعده التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الامكانيات القويه فضلا عن اليات المواكبه والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
6: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذه اللقاءات.
5: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دوليا في السعودية أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم الجمعة طوف الوداع إذنا باختتام مناسكهم وذلك امتثالا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف في ظل جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام. ودوليا دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران وذلك بعد طرحه للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن بهدف تسوية الصراع مع طهران. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية ثروت سوشال سأعقد اجتماعا الآن بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. وفي هذا السياق اشترط دونالد ترامب أن تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وبإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية حركة السفن. كما أضاف في منشوره أن إيران ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور ودون أي رسوم لسمح بحركة ملاحة بحرية سلسة ودون قيود في كلا الاتجاهين. كما أكد القاطن بالبيت الأبيض أنه سيتم إبطال مفعول جميع الألغام البحرية إن وجدت مضيفا أن الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل الكثير منها. وأضاف ستكتمل إيران الإزالة الفورية أو التدمير عن طريق التفجير لجميع الألغام المتبقية والتي لن تكون كثيرة. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
11: غيم راديو، الخبر من المصدر.
21: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
22: بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
6: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
5: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في

0: الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة

0: الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولى إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
5: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
4: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة بولي إدريس زرهون التابعة لعمالة بكناس أشغال تهيئتي وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
7: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: غيم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
10: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انه 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
9: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
11: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
12: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
9: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
3: غيم راديو
7: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمي متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو.
5: تمويل ومواكبة المستثمرين من مغاربة العالم موضوع لقاء تم بمدريد لتسليط الضوء على آليات وتسهيلات التمويل الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمغرب. بنك أوف أفريكا تتيح تنوع الفرص أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات العقار والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والبنية التحتية، فضلا عن التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. استعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها المغرب والقطاعات ذات الإمكانيات القوية، فضلا عن آليات المواكبة والتمويل التي يقدمها القطاع البنكي لدعم مغاربة العالم في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
6: مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير بتشجيع الاستثمار
1: وخلق فرص جديدة للتعاون بين المغرب وأبنائه المقيمين بالخارج، كما تساهم في دعم المشاريع وتقوية العلاقات الاقتصادية والمهنية. نحن نفتخر بكوننا جزءا من هذا اللقاءات.
5: وأكد المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء أن المملكة المغربية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها والاستقرار الذي تنعم به والرؤية المتطلعة إلى المستقبل تفرض نفسها اليوم تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كوجهة استثمارية جذابة وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. غيم إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
7: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هاد العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال تيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
6: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
8: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
9: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
6: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
3: غيم راديو.
2: اخبار المغرب والعالم.
5: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة
10: والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
11: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
12: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
13: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
12: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
3: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
0: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمي متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.
4: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
14: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: الشعار ديال هاد المرحلة هذه هو شعار ديال الحكمة والأهمية ديالها اللي من خلال يعني الحكمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تتنبع من القاعدة يعني من اللجان المحلية، اللجان الإقليمية وكذلك اللجان الجهوية واللجان استراتيجية على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمة جيدة على مستوى الوطني، وأيضا التقائية تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
16: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
14: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصولا.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
3: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
22: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة، حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
23: الحرفه بنتي بديتها انايا في 60 غادي صنعها ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. لسه عند 3 المعلمين.
9: أكيد معلم سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة، يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع.
23: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصله، تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف بالداخل، تتلاقيه، تتبطنو، تلسخو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش، تبدا بيه تتخيطو فراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسيو. هو اللي تندير دابا أنا دابا.
9: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
23: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع. هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
9: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
23: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب مننا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خاص تكون فيها الجودة، والبلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
9: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
23: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا بالشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير مباشي يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربية يمشي عليها. تنتمنى أنا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجة اللي هي مهمة. هذه المهنة هي التراث ديال البلاد، احنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركة.
9: شكرا
5: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة.